اديتني شويه.

Prime Time. Prime Time. Prime Time. الخميس غرة أكتوبر 2026. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. شهر جديد إن شاء الله يكون شهر كله خير وبركة لكم وما كنتوا تسمعوا فينا. شهر أكتوبر هذا الشهر المليء بالأحداث وأكيد بالتطورات الوطنية والعالمية، وشهر بطبيعة التواريخ أو في الأرديمة مليء بالأكيد. نتمنى لهم إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. هذه برايم تايم كالعادة من الاثنين للجمعة حتى في أكتوبر متبدل الجزيدة من السبعة للعشرة متاع الصباح، ثلاثة سويعة من زمان نرجع خلالهم على أهم الأحداث اللي عرفتها بلادنا والعالم خلال الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة. الفقرات اللي تعودتوا بهم تلقاهم معنا تباعا في برنامجكم برايم تايم. بعد شوية الموعد مع الأحداث والأخبار بطبيعة فيما يتعلق بالطقس والأحداث التاريخية والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم، والأخبار الرياضية على رأس الساعة. برشا استضافات اليوم عديدة، هي خاصة فيما يتعلق بالتطورات الوطنية والأكتواليتي انترناسيونال. سمية رقيق في الإخراج وميمة حريقة في الإخراج الرقمي. يلا سمية ضربة البداية الموسيقى.

الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. ميتيو طقس اليوم الخميس باش يكون طقس مغيم جزئيا فمحليا كثيفة السحب في الصباح بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الريح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات كما تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بسيرات وقليل الاضطراب إلى محليا مضطرب ببقية السواحل. الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى عامة بين 28 و33 درجة وفي حدود 26 درجة بجهة الوطن القبلي والمرتفعات. ميتيو ناخذوا فكرة على درجات الحرارة في مختلف ولايات الجمهورية. 27 درجة منتظرة في ولاية نابل، 29 في سوسة، 28 في المنسير والمهدية، 29 في صفاقس مع إمكانية نزول الأمطار، كيف كيف في جابس 29 درجة منتظرة اليوم بعد الظهر مع إمكانية نزول الأمطار، 31 درجة بمدنين، 30 بتطاوين، 33 بقبلي، 33 في توزر مع إمكانية نزول الأمطار، في قفصة أمطار منتظرة بعد الظهر و31 درجة نجم توصل الحرارة، 30 درجة في سيدي بوزيد كيف كيف مع نزول الأمطار وارد، 29 في القصرين مع إمكانية نزول الأمطار، 32 في القيروان ونزول الأمطار وارد، 31 في كل من زغوان سليانة والكيف مع إمكانية نزول الأمطار في سليانة والكيف، 33 في جندوبة، 32 في بيجة، 29 في أقصى شمال في ولاية بنزرت، و30 في تونس الكبرى. ميتيو كانت هذه فكرة على التوقعات الجوية وكيفاش باش يكون طقس اليوم. برايم تايم متواصل معاكم حتى للعشرة، الموعد باش يكون بعد شوية مع الأحداث والشخصيات التاريخية في علاقة بنهار كيما اليوم.

0: الموسيقى على راديو ميك. الموسيقى على راديو ميك. أحسن ما تسمع. برايم تايم. برايم تايم. برايم تايم.
1: 37 دقيقة على راديو ميد. صباح النور، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم، قايد نعملوا جولتنا التاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.
2: صار في نهار كيما اليوم
1: كما اليوم من سنة 1791 الجمعية الوطنية الفرنسية تعقد أولى جلساتها وهي أول برلمان لفرنسا بعد الثورة. كما اليوم من سنة 1891 افتتاح جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا. كما اليوم من سنة 1898 امبراطور روسيا نيكولا الثاني يطرد اليهود من كبرى المدن الروسية. كما اليوم من سنة 1927 توقيع معاهدة عدم الاعتداء بين الاتحاد السوفيتي وفارس. كما اليوم من سنة 1949 تأسيس جمهورية الصين الشعبية من قبل ماو تسي تونغ وتعيين شوين لاي على رأس الحكومة. كما اليوم من سنة 1958 انضمام تونس والمغرب إلى جامعة الدول العربية. كما اليوم من سنة 1970 تشيع جنازة الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وكما اليوم من سنة 1982 سوني تصدر أول مشغل للأقراص المضغوطة سيدي غوم للمستهلك طراز CDP 101. CD هذه الجينيراسيون صغيرة كنا نستعملوها لاستماع الموسيقى واللعب لجو وغيرها من الاستعمالات. وكما اليوم من سنة 1988 انتخاب ميخائيل غورباتشوف رئيسا للاتحاد السوفيتي. شخصية اليوم جيمي كارتر، سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس 39 للولايات المتحدة الأمريكية ونال جائزة نوبل للسلام سنة 2002. نشأ في مزرعة بالجنوب الأمريكي وتطور من فتى قصير وخجول إلى ضابط في البحرية الأمريكية. دمرت حملته عام 1976 الجناح العنصري للحزب الديمقراطي وبوأته منصب الرئيس، وعده المؤرخون دخيلا عنيدا فشل سياسيا وسط اقتصاد سيء في السبعينات من القرن العشرين. وعلى عهده وقعت حادثة احتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران. ولد جيمس كارتر في الأول من أكتوبر سنة 1924 بمستشفى وايز بولاية جورجيا بالجنوب الأمريكي، وهو أول رئيس أمريكي يولد في المستشفى، إذ كانت معظم النساء تلدن في المنزل حتى عشرينات القرن الماضي. سمي الصبي باسم والده وبدلا منه أحب اسم جيمي، وكان الابن الأكبر لوالده المزارع ورجل الأعمال، وله أختان وأخ واحد، أما والدته فكانت ممرضة. وفق ما تذكره كتب سيرته، وصل أحد أسلافه من إنجلترا عام 1630 لمستعمرة خليج الماساتشوستس، وانتشر آخرون في نيوجيرسي وفيرجينيا ونورث كارولينا قبل أن ينتقل جيمس كارتر الأول بعد الثورة الأمريكية إلى مقاطعة الويليكس عام 1787. تملك أجداده أراضي الهنود الحمر أواخر عشرينات القرن التاسع عشر بأسعار منخفضة جدا، وفي ثلاثينات القرن التاسع عشر استحوذوا على مئات الهكتار الإضافية في عهد الرئيس أندرو جاكسون. عرفوا بداية بزراعة القطن، حيث استخدموا العمال الزراعين السود وقاوموا الحكومة الفيدرالية عندما منعت تجارة الرقيق، كما كان والدهم مرتاحا لنظام الفصل العنصري الصارم، وألغت والدته ذلك داخل المنزل. عندما كان الطفل في الرابعة من عمره انتقلت الأسرة عام 1928 لمزرعة في بلدة أرشي، والتي كانت موطنا لأقل من 30 عائلة فقط، معظمهم أمريكون من أصل إفريقي. وعلى الرغم من أن المنزل استخدم مواقد الحطب للتدفئة ومياه الآبار ولم تكن به سباكة داخلية أو كهرباء حتى عام 1935 إلا أنه كان مسكن ريفيا نموذجيا للطبقة المتوسطة في تلك الحقبة. كانت حياة المزرعة البسيطة تحيط به من كل مكان. أحب صيد الأسماك وتسلق الأشجار وركض التقاط ما تسقطه بندقية والده من طرائد. كان يتجول حافي القدمين في طريق ترابي وسط الحقول الشاسعة التي يمتلكها والده ولم يكن يرتدي أحذية قط حتى في المدرسة حتى أواخر أكتوبر من كل سنة. يروي أن والده عاقبه بالصوت وهو في الخامسة من عمره عندما سرق من القروش التي كان يعطيه إياها كل صباح ليضعها في طبق جمع التبرعات للمدرسة، وقال إنه وعده بساعة ذهبية إن لم يدخن، لكنه دخن في 11 من عمره السيجارة الأولى والأخيرة، واعتبر ذلك أهم قرار اتخذه في حياته. في عام 1946 تزوج جارته روزالين وهي في 17 من عمرها ورزق منها بثلاثة أبناء وابنة واحدة، وحكى أن زواجهم الذي دام أكثر من 77 عاما كاد أن يتدمر عندما استقال من البحرية دون استشارتها. وخلال كتابة الفصول الخاصة بهما في توثيق مذكرتهما عام 87 شغف العضو التجمع الجنوبي المعمداني المحافظ بالموسيقى الكلاسيكية حتى أنه استفاد من دعم فرقة المانز براذرز في حملته الانتخابية ومنح جائزة جمعية موسيقى الريف لاهتمامه ودعمه. قبل التخرج تلقى تعليما ثانويا متكاملا من الصف الأول إلى الصف 11 وتخرج طالبا متفوقا من الثانوية التي نفسها تخرجت منها زوجته. كان مولعا بقراءة الكتب وفي خطاب تنصيبه الرئاسي ذكر كيف كانت معلمته جوليا كولمان مصدر الإلهام الفكري والثقافي له. لعب كرة القدم والبيسبول وانضم إلى فريق كرة السلة الجامعي وكان يلقب ببيوي تعني صغيرا جدا لأنه كان الأقصر لكنه كان الأسرع وفاز بالعدو في المسافات الطويلة. التحق بمعهد جورجيا للتكنولوجيا في أتلانتا منذ عام وضم الأفضل 10 طلاب في فصله، وبعد ذلك قبل في البحرية في أنيابوليس عام 1943 حيث اجتاز الاختبار الجسدي المخيف. لم يكن طويلا بما فيه الكفاية ونحيفا وكانت أسنانه غير مرتبة، قدماه مسطحتين، وكان يعاني من احتباس البول. تلقى علوما في الهندسة البحرية وأنظمة الغواص المعقدة واجتاز بنجاح اختبارات الخوف من الأماكن المغلقة وتخرج في الدفعة 47 في المركز من إجمالي 820 طالبا. في البيت الأبيض انتظم دورة تعلم القراءة السريعة لتقليص وقت قراءة الصحف والمجلات ومطالعة حوالي 60 أو 70 وثيقة رسمية، وحصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة نوتردام وأكسفورد بإنجلترا ومن جامعات أخرى، وكان متحدثا متطوعا لحفلات التخرج بها. كان جيمي يساعد في الحقول منذ سن مبكرة وتعلم عددا من المهارات بما فيها النجارة والحدادة، وفي 5 من عمره بدأ يبيع أكياس الفول السوداني المسلوق في شوارع مدينته، وقال لاحقا أن بيع الفول السوداني لم يكن أمرا سهلا لكنه كان تدريبا جيدا. عندما بلغ 9 من عمره تاجر في القطن إذ كان يشتريه بسعر منخفض ويحتفظ به حتى يرتفع سعره ويبيعه. وخلال سنوات مراهقته جمع مع ابن عمه الصحف القديمة والخردة المعدنية وباعها، لكن عملهما المفضل كان استخدام واجهة متجر فارغة لبيع الأمبرجر. كما شارك والده في بيع البذور للمزارعين والتحق بسلاح البحرية عام 1946 وخدم في مهمة حراسة السواحل وتم ترقيته إلى رتبة ملازم أول عام 1949. بعد ذلك انضم لبرنامج الغواصة النووية تحت قيادة الكابتن إيمان ريكوفر الذي قال عنه شذب حياتي أكثر من أي شخص آخر، كان دائما يطلب الكمال ولا يظهر الرضا إطلاقا على مستوى أدائي. عين في لجنة الطاقة الذرية في نيويورك ثم في واشنطن وأصبح فيما بعد كبير الضباط المهندسين، لكنه اضطر للاستقالة في السنة 29 وترك الخدمة الفعلية في 9 أكتوبر، ثم توجه لإدارة أعمال عائلته بعد وفاة والده وشغل شركة ترويد وبذور المزارع للأغراض العامة. اقتداء بوالده انخرط في الشؤون المدنية في بلدته، وفي عام 1962 انتخب عن عمر يناهز 39 عاما ممثلا لها في مجلس الشيوخ، ثم أعيد انتخابه عام 64 لولاية ثانية. لكنه عام 1970 فاز بالمنصب وأصبح الحاكم 74 لولاية جورجيا، حيث أعلن أن زمن التمييز العنصري أصبح من الماضي. في منتصف ولايته عام 1972 سعى لبلوغ منصب نائب رئيس المترشح يوجين ماك جروفر، وخاب ظنه عندما تجاهله. في 12 ديسمبر أعلن عن ترشحه لمنصب الرئيس، ولم يكن معروفا خارج حدود ولايته، وخلت نتائج الاستطلاع من اسمه بين 32 مرشحا محتملا آنذاك. كان الرد الشائع على ترشيحه عام 1976 هو جيمي من، وعد فوزه مستبعدا، حتى أن والدته سألته رئيس ماذا، وفي مساء الإجابة عن هذا السؤال بشر حملته في وقت مبكر وركز على جذوره مزارعا جنوبيا، حيث اختار حبة فول السوداني كبيرة مبتسمة شعارا لحملته، وأطلق أنصاره على أنفسهم لواء الفول السوداني. أصبح أول سياسي من أقصى الجنوب يتولى هذا المنصب، منصب الرئيس الأمريكي. بعد تنصيمه بدأ كارتر بتدوين مذكراته في دفتر ورقي، وانتقل لتسجيلها صوتيا بينما كانت تحررها سكرتيرته سوزان كلوف على الطابعة. وذكر أنه لم يتفحص تلك المدونات حتى شهر فيفري 1981. خلال فترة ولايته تفاوض على اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وقام علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وتفاوض على معاهدة سولت الثانية مع الاتحاد السوفيتي، وهي اتفاقية شاملة تحد من تصوير الأسلحة النووية. عاش جيمي كارتر طويلا وتجاوز 100 سنة، وتوفي في عن عمر ناهز 100 سنة في 29 ديسمبر 2024 بمنزله بولاية جورجيا، بعد أن تلقى لما يقارب من عامين من رعاية تلطيفية للمسنين.
2: صار في نهار كما اليوم
1: كانت هذه جولة تاريخية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كما اليوم.

الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ملا اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.

0: على راديو ميد. سوا إثمانية راديو ميد بوغ انفو.
1: مرحبا بكم الناس الكل، هذه اخبار الرياضة من راديو ميد. البداية بشكون بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وين تقرر إلغاء الفترة المتبقية من تربص المنتخب اللي كان من المقرر يتواصل إلى غاية خوض المباراة الودية قدام المنتخب المالي. وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح الأربعاء عن إلغاء المباراة الدولية الودية بين المنتخبين التونسي والمالي، واللي كانت مبرمجة لنهار السبت 3 أكتوبر بملعب حمادي العقربي بيرادس. وبعد إلغاء المباراة تقرر بالتالي إنهاء التربص الخاص بالمنتخب الوطني التونسي وإلغاء الفترة المتبقية منها. كان حسب المعطيات المتداولة شهد تربص المنتخب الوطني التونسي تطورات عديدة بعد مغادرة الياس العاشور المجموعة إثر خلاف مع المدرب الوطني معين الشعباني اللي تم استبعاده من التربص مع تسليط عقوبة تأديبية ضده، كما اضطر أنيس بن سليمان إلى مغادرة التربص بسبب الإصابة في انتظار تحديد مدى خطورتها ومدة غيابه. في سياق متصل، تواصل الجامعة التونسية لكرة القدم وضعية المباراة الودية قدام المنتخب المالي وسط إمكانية الغائها، على تم تحديد الإعلان عن القرار الرسمي خلال ساعات القادمة، لأنه تقريبا المنتخب المالي أعلن مواجهته تقريبا للمنتخب المغربي. تلعب السبت والأحد 11 و12 أكتوبر مباراة الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت الترجي الرياضي التونسي يواجه الأولمبي البيجي، النادي البنزرتي يواجه اتحاد المنستيري، النادي الرياضي البنزرتي يواجه اتحاد الرياضي المنستيري، التقدم الرياضي بسقيط الدير يواجه النادي الرياضي صفاقسي، اتحاد بن قردان يواجه النادي الإفريقي. نهار الأحد الدفعة الثانية 12 أكتوبر شبيبة العمران يواجه مستقبل مرسى، النجم الساحلي يواجه نادي حمام الأنف، النجم المتلاوي يواجه ملعب تونسي، والترجي الرياضي الجريسي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. تخوض أربع أندية تونسية وهي الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي، الترجي الجريسي، والنادي الرياضي صفاقسي يومي الجمعة والسبت 16 و17 أكتوبر منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لزوز مسابقات الإفريقية. البداية بالرابطة الأبطال، نهار الجمعة 16 أكتوبر سويح الليبي يواجه الترجي الرياضي التونسي، ونهار السبت 17 أكتوبر مازيمبي الكونغولي يواجه النادي الإفريقي. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، نهار السبت 17 أكتوبر الترجي الجريسي يواجه ريال باماكو المالي، وفي نفس اليوم أمادو ديالو الإيفاري يتقابل مع النادي الرياضي الصفاقسي. غادر كريستيانو رونالدو تدريبات منتخب البرتغال البارح ليغيب عن المنتخب لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد تصريحات المدرب خورخي جيزوس الذي في المؤتمر الصحفي اللي يسبق المواجهة الدنمارك في دور الأمم الأوروبية. وجاء مغادرة رونالدو بعد دقائق قليلة من الأطار الصحفي اللي يسبق مواجهة الدنمارك، حيث أكد المدرب البرتغالي أن المهاجم بالغ من عمر 41 سنة سيشارك في التدريبات، لكنه ألمح إلى إمكانية استمرار غيابه عن التشكيل الأساسي. وأوضح المدرب البرتغالي أنه أبلغ رونالدو قبل مباراة النرويج بأنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه قد يدفع به خلال اللقاء بالدقائق الأخيرة منه. وأضاف بعد ذلك كمدرب قررت عدم إشراكه، لا داعي لإثارة ضجة حول الأمر. ورد جيزوس في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة المارك الإسبانية قائلا: هدفنا في كوبنهاجن احترام منافسنا في الدنمارك، منتخب كبير، ومهمتنا السعي للفوز بلقب دوري أمم أوروبا، وأنا لا أملك لاعبا واحدا فقط بل أعتمد على 23 لاعبا. هذا اسمه كريستيانو رونالدو مش إلياس العاشوري. المدرب وخاصة مدرب المنتخب لابد أن تكون لديه كل زمام الأمور. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.
2: برايم تايم، برايم تايم ترجع لكم بعد شوية. برايم تايم.

خبي الدمعة بالتبسيمة ينس من الكلام يزينة بربي يزينة عميتو العين اللي بيها نخاطر كي يحضر سلطان البيان

0: لي كونفيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. فيت رونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا. اي اي ديفلوبمنت بوت كام، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباك مرحبا بيك. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني. وتنجمو زادا تقراو معانا اونلاين. بوغ بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
1: برايم تايم، برايم تايم برايم تايم
2: 8:31 دقيقة على راديو ماد. صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا على 100.0 ولا 104.1. كيف رحبوا بكل متابعينا داخل تونس أو خارجها فيما يتعلق بطبيعة باستماعنا عبر شبكة الانترنت اون ستريمينغ، ومرحبا بالمتابعينا في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وقيت جولتنا الإخبارية مع أهم الأحداث والشخصيات في علاقة بنهار كيما اليوم.
1: نيوز اليوم.
2: دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين. وأكد الاتحاد في البيان الصادر عن مكتبه التنفيذي الوطني عقب اجتماعه الدوري أمس الأربعاء بمقر المنظمة الفلاحية ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية ضمان الانطلاقة الناجحة لموسم الحبوب القادم ولتأمين مدخلات الانتاج سيما البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعهما ووصولهما إلى مستحقيها في الأجيال المناسبة بما يحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويؤمن الظروف الملائمة لإنجاح الموسم. أعلنت مؤسسة فداء في بلاغ أصدرته أمس الأربعاء أنه تم ترقية 8 شهداء من العسكريين الذين استشهدوا إثر الاعتداء الإرهابي الذي جد يوم 25 من شهر ماي سنة 2015 إلى رتبتين الأعلى مباشرة من رتبهم ابتداء من تاريخ الاعتداء وإسناد الوسام العسكري بعد الوفاة لخمسة منهم، وذلك عملا بأحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بالمؤسسة. وقد شملت الترقيات العسكريين الثمانية الآتي ذكرهم: النقيب عبد المجيد الجابري الترقي لرتبة مقدم، الوكيل أعلى محمد طه الرزقي الترقي لرتبة ملازم أول، الوكيل زهير برهومي الترقي لرتبة وكيل أعلى، العريف أول مهدي الكافي الترقي لرتبة وكيل أول، العريف أول الأخضر نصايبي الترقي لرتبة وكيل أول، الرقيب ياسين بوعبيد الترقي لرتبة عريف، الجندي المتطوع بسام حسني الترقي لرتبة رقيب، الجندي المتطوع هيثم سليمي الترقي لرتبة رقيب. أما الوسام العسكري بعد الوفاة فقد أسند لخمسة عسكريين من بين الثمانية منهم وهم الوكيل زهير البرهومي، العريف أول مهدي الكافي، الرقيب ياسين بوعبيد، الجندي المتطوع بسام حسني، الجندي المتطوع هيثم السليمي. وتتمثل الحادثة الإرهابية التي جدت في 25 من شهر ماي في سنة 2015 في إطلاق النار بثكنة بوشوش العسكرية بتونس خلال مراسم تحية العلم الصباحية، مما أسفر عن وفاة 8 جنود وجرح 9 آخرين بالإضافة إلى مقتل منفذ العملية، والتي قالت مصادر رسمية آنذاك أنه كان يعاني من مشاكل نفسية. تحصلت جامعة تونس المنار على المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لسنة 27 و2000، متصدرة بذلك قائمة الجامعات التونسية في هذا التصنيف الدولي. وأفادت الجامعة وفق بلاغ نشرته أمس الأربعاء أن تصنيفها في المرتبة الثالثة على مستوى شمال إفريقيا ضمن تصنيف تايمز للتعليم العالي لسنة 27 و2000 يعكس حضورها ضمن المؤسسات الجامعية البارزة على المستوى الإقليمي، وذلك استنادا لمؤشرات تتعلق بالتعليم والبحث العلمي وجودة البحوث والانفتاح الدولي والعلاقة مع القطاع الصناعي. وجاءت جامعة تونس المنار وفق نتائج تصنيف تايمز في المرتبة الأولى إفريقيا في مؤشر جودة التدريس، كما أدرجت ضمن الفئة من 801 إلى 1000 عالميا، محافظة بذلك على موقعها في صدارة الجامعات التونسية المصنفة ضمن هذا التصنيف. سلم سفير الولايات المتحدة الأمريكية معدات أمنية مولتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة تقارب مليون دولار إلى الإدارة العامة لوحدة التدخل والإدارة العامة للحرس الوطني بوزارة الداخلية التونسية، وذلك في إطار برنامج المساعدة في مكافحة الإرهاب وفق بلاغ للسفارة الأمريكية بتونس. دوليا، حذرت روسيا شمال حلف شمال الأطلسي من أنها ستكون مستعدة لاستخدام السلاح النووي إذا حاول الحلف عزل كالينغراد، وهي منطقة روسية تقع على بحر البلطيق. واتهمت روسيا الحلف في وثيقة أرسلتها له بأنه يتبع مسارا خطيرا ومتهورا ينطوي على مخاطر عالية تنظر باندلاع صراع مسلح مباشر. وذكرت الوثيقة أن ذلك يشمل احتمال شن روسيا ضربات على مراكز صنع القرار في الدول الأعضاء بالحلف بمجرد اندلاع الصراع. وورد في الوثيقة الدبلوماسية ستكون روسيا مستعدة لاستخدام كامل ترسانات القوى والقدرات المتاحة لديها بما يشمل السلاح النووي من أجل الدفاع عن أراضيها إذا قامت دول الحلف شمال الأطلسي بأي محاولة بهدف عزل منطقة كالينغراد عن بقية البلاد. كانت هذه جولتنا الإخبارية في نيوز اليوم.
1: نيوز اليوم. نيوز اليوم.
2: برايم تايم متواصلة معكم. نفتح المجال الموسيقى وراجعين.
1: تابعونا وتابعوا أخبارنا على الكونت أوفيسيال إنستغرام ولا على شين يوتيوب راديو ميد. راديو ميد.

0: Prime Time. Prime Time. Prime Time. 48 دقيقة على راديو ميت صباح النور. مرحبا بكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم. نبدأ باستضافات برنامجكم لليوم. الانترفيو. حوارنا الأول باش يكون قانوني في الحقوق والحريات، وسعداء برشا باستقبال عبر الهاتف الأستاذة انتظار سنوسي المحامية لدى التعقيب. أستاذة صباح النور ومرحبا بك.
1: صباح الخير، صباح عليك وصباح على كل السادة المستمعين، نهارك زين.
0: يعطيك الصحة لله، شكرا على قبول الدعوة. أستاذة، صدر بالنسخة الأخيرة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، ويشمل التعديل الجديد نص الفصل 24 بالكامل، حيث تم إلغاء الصياغة القديمة واستبدالها بأحكام جديدة تعتمد العقوبات المالية بدلا من عقوبة السجن في الجريمة الأولى. مثالش خلنا باختصار شديد، الفصل الجديد باش يكون يعاقب بخطية من 10,000 دينار إلى 20,000 دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان. كان تقريبا ارتحنا خلينا نقوله من الفصل القديم اللي كان ينص على أنه يعاقب بالسجن مدة 5 أعوام بخطية قدرها 50,000 دينار كل ما يتعمد، بطبيعة اللي كنا سردناه سابقا. أستاذة، كان تحطنا في الإطار لو كان تسمح.
1: والله كما قلت انت، احنا استبشرنا والتنقيح هذا تنقيح الفصل 24 والغاء وتغييره بفصل 24 جديد نجم تقول هز تونس كاملة، والمرسوم هذا اللي المرسوم 54 اللي ضمن الفصل 24 اللي كان يقضي بعقوبة سلب الحرية 5 سنين سجن و50,000 دينار مع خطية، وقع تنقيحه وتغيرت العقوبة السجنية، تنحى السجن وولات اختيار، إلا في حالة العود يولي 6 شهور سجن. أنا نقول أنه تنقيح الفصل 24 هو حدث، لأنه ليس فقط المشكل في وجود الفصل 24 من أساسه داخل مرسوم 54، بل المشكل أيضا في نوعية العقوبة، لأنه نحن كمدافعين على الحريات ولا الصحفيين ولا ويهمنا كل الناس، راهو معاد الناس الكل تستعمل وسائل الاتصال، كنا يدنا على الفيسبوك وعلى الوسائل الاتصالية. يعني المرسوم هذايا والفصل 24 كان يهدد، ما نظنش أنه يهددكم أنتم فقط، ما نظنش أن يهدد العمل الصحفي فقط، ويهدد كل الناس، لأنه من ينشر الإشاعة، من ينشر الأخبار، من يحث على الكراهية، من يقوم بالتشهير وبث معلومات غالطة، ومن يستعمل شبكات الاتصال ويبث معلومات غالطة أو يروجها، راه معرض إلى عقوبة سجنية، ويهم عامة الناس، يهمنا نحن الكل. بالتالي يقول أنه العملية هي مجرمة، يعني نحن نحمي حقوق الناس وكذلك نبتعد عن العقوبة السجنية، الحبس تنقيح نقول تاريخي، لأنه الفصل القديم يعني هز برشا ناس حتى على حسن نية. نعم، 5 سنين تبدلت بختية وهز معناتها برشا ناس، اليوم عادش إيقاف، رجعنا إلى الخطية. وهذا كما قلت معاذ، هو التنقيح هذايا هو يعني شغلنا الناس الكل، وكانت تنادي به يعني كل الأصوات المنادية بالحرية وبحرية العمل الصحفي، خاصة لأنه كان سيف على رقاب العمل الصحفي وحرية المعلومة. اليوم نقوله أنه ربما المرسوم هذا هو مرسوم رئاسي وهو مطمح لحرية العمل الصحفي بالأساس، نقول بالأساس، لأنه فيه الحق في المعلومة، مرسوم رئاسي هي قناعة سياسية. اليوم يعني تتمد اليد الجسم الصحفي، وهذه نقول أنا راه لا يلغي بل يتكامل مع الخطوات التشريعية داخل قبة البرلمان، لأنه البرلمان نفسه كان هناك عمل كبير على تنقيح هذا الفصل وتنقيح المرسوم 54 برمته، والنتيجة واحدة نقول هو يعني معناتها تقديم المعلومة معالجة تقديم المعلومة الزائفة واللي تغلط الناس. ونقول ديما نحن الناس عندهم الحق في المعلومة الصحيحة. برفع يعني عقوبة السجن تحررت الرقاب ونحن كما قلت تهزت تونس ونحن نستبشر به مع أن رانا ثم عديد الفصول الأخرى اللي نطالبوا ولكنها خطوة صحيحة وصحيحة في المسار معناتها الصحيح. ونزيد نقول لك حاجة أخرى كان من هي أراه التنقيح هذا هو يتلائم مع اتفاقية بودابست مكافحة الجريمة السيبرانية وحتى العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية وكل المعايير الحقوقية وكل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان. نحن نقول أنه تخفيف العقوبة وإبدالها بخطية نقول مثال نمشي للخم لا يعالج كليا أصل الداء ولكنها خطوة هامة في صميم الحريات ولها ميزانها ولها يعني الوزن متاحها لأنه ديما نقول وإحنا الأصل في الإنسان هو الحرية وهذه مطامح ونرنو إلى مطامح أخرى غير الفصل 24 عنا عديد الفصول فصل 9 الفصل 10 مجلة الصحافة أيضا مجلة الاتصالات يعني عديد الفصول اللي نطمح وننادي بتنقيحها.
0: أكيد يعطيك الصحة على هذا النجم يقوله التأليف القانوني وخاصة التوضيحات هذه مشكورة جدا الأستاذ انتصار انتظار السنوسي انتظار السنوسي انت محامي لدى التعقيب وأكيد النجم يقوله حياتك بطبيعة في المحاكم إلى غير ذلك وتتعرضين للقضايا اللي قدامك كل يوم ونعرفوا إجرائيا هنا السادة المواطنين والمستمعين يحبوا أكيد عندهم فضول يحبوا يعرفوا القانون هذا تنقح البارح حسب الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لكن فما ناس معناتها محاكمة به ولا تعديت عليه في أيام سابقة ولا سنوات سابقة هل التنقيح هذا النجم يشملهم وإلا لا إجرائيا؟
1: باهي نوضحوا الجانب القانوني وكما قلت رانا نحن نتعامل بيوميا ليس فقط في مجال الصحافة وحتى عموم الناس يوميا في المحاكم الناس تحاكم بمقتضى مرسوم 54 والفصل 24 حتى عامة الناس حتى على حسن نية حتى خطأ بكلنا معارضين هذه نشدد عليها لأنه باش نوضحوا ونبسطلين المرسوم هذه راه ليس له مفعول رجعي ما حدش أنه يرجع عن المحاكمات السابقة وإلا عن الناس اللي قضيوا في عقوبة ولا عن الناس اللي اتصل بأحكامهم القضاء حكم ابتدائي واستئنافي والتعقيبي هذا القانون لا يسري على الأحكام والناس اللي قضيوا اليوم في السجن والمحاكمات القديمة ولا الناس اللي بحالة إيقاف خاصة معناتها احنا ديما نرنو إلى صحفيين وإلى رواد القلم نرنو إليهم معناتها بعين كبيرة ولكن هذا القانون لا يلغي العقوبات السابقة لكن كل من هو الآن بصدد المحاكمة يعني محاكمات الجارية اليوم وإلا الأبحاث الجارية اليوم ولا بشتير غدوة راه يطبق عليها القانون الجديد الفصل 24 جديد هو الذي يطبق على المحاكمات الجديدة وعلى يعني لليوم اللي الآن وهنا في الساعة هذه الناس تبحث راه يطبق عليهم الفصل 24 جديد حتى ولو الجريمة تشهير أو نشر معلومات زائفة أو كائن ما كانت الجريمة حتى لو كانت الجريمة صارت يعني قبل تنقيح هذا القانون فإنه يطبق القانون الجديد الآن وهنا تقولي أنت مال الناس اللي في الحبس يعني ما احنا نتأسف ليهم اليوم أنا نقول سوف يقع حسب رأيي أنا كحقوقية وكامرأة قانون سوف يقع الإفراج عليهم هذا رأيي وأنا نقول بكل حيادية لأنه لا مجال يعني ألغي مجال وسقف ويعني مربع القانون الفصل 24 ألغي الآن أقول أنه سوف يقع الإفراج عليهم لأنه فما آلية العفو الخاص ثم أيضا قاضي تنفيذ العقوبات سوف تقدم له المطالب تبيع بشروط معينة باش يخضع إلى شروط معينة وأظن أنه اللمسة أو الاتجاه يعني السياسي وهذا المرسوم هو سياسي بامتياز وإحنا نسمنوه على شلام وقت اللي نقول حاجة به يلزمنا نقول حاجة به ونطالب بأشياء وبطالبات أخرى تتعلق بسقف حرية الصحافة نقول أنه الناس اللي في الحبس ينجموا يستبشروا عن طريق آلية العفو الخاص وعن طريق التوجه إلى قاضي تنفيذ العقوبات الذي له الحق في إنهاء العقوبة وفي الإفراج وتمكينه من السراح. وهذه في اعتقادي أنه يعطي مسحة كاملة، لأنه كما قلت الفصل هذه فيه اتجاه معين وفيه يعني صبغة تشريعية معينة يمس الحريات ويمس حتى الناس اللي مساجين اليوم في السجن.
0: يعطيك الصحة الأستاذة انتظار سنوسي على هذه التوضيحات القانونية، ونشكرك على قبول الدعوة الصباحية. نعرف نظرا التزاماتك المهنية، نشكرك جدا على كل التوضيحات هذه. كنت ضيفتنا في الانترفيو. الانترفيو كما كنت تسمعوا، إلغاء العقوبة السجنية الخاصة بالمرسوم 54 بناء على تنقيح الفصل 24 اللي أصبح يعاقب بخطيئة من 10,000 إلى 20 دينار في عوض كانت تسليط العقوبة 5 سنوات سجن. برايم تايم متواصلة معاكم ومخليكم مع الموسيقى.

0: 29 دقيقة على راديو ميد. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. هذه برايم تايم على راديو ميد مواصلين في استضافتنا لليوم. الانترفيو سعادة برشا باستقبال عبر الهاتف، نشكروه على قبول الدعوة الهاتفية، الأستاذ حسام بونني نائب رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية. سيدي حسام صباح النور ومرحبا بك.
1: مرحبا مؤسف أخير، مرحبا بكل من يتابع فينا على موجات راديو مصر.
0: يعطيك الصحة سيدي، شكرا على قبول الدعوة. سيدي حسام، اليوم الانطلاق بإيداع المطالب الخاصة بالقروض على الشرف، اليوم غرة أكتوبر تنطلق المنصات الرقمية اللي خصصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد. تقنيا كيف ستكون الأمور حسين بناني؟
1: شكرا معاذ. بالفعل هو معناها في إطار خنقول ما سمي بالقروض على الشرف، اللي هي قروض معناها يتم إسنادها بدون ضمانات وما يكونش فيها معناها نسبة فايدة. دونك هي العملية، خلنا نرجع شوية بالتاريخ معاذ. هو معناها صارت في إطارك القانون عدد 41 لسنة 2024 اللي زر في 2 أوت 2024 معروف بقانون الشيكات، واللي في فصل من فصوله معناها هالعملية هذه تم معناها برمجتها على أساس أنه كل بنك ملزم أنه يخصص 8% من المرابح بتاعه لهذه القروض اللي هي سميت بالقروض على الشرف، من غير ضمانات، من غير فايدة، من غير كلي فريدتود كمصاريف اللي كان لم تعد دراسة الملف وغيره. بعد جاء المرسوم 148 اللي صدر في جويليا 2026، وتلاهم بعد النوت معناها البنك المركزي وقتها صدر المنشور بتاعه في 1 سبتمبر 2026، واللي وضع الأسس التقنية خنقوله لإسناد هذه القروض عبر المنصات، وهي معناها إسناد القروض هذه يتم كان عبر المنصات، يعني اللي بشي معناها يمد الملف بتاعه بصيغة ورقية ولا واحد راه مش يتم النظر فيه. دونك أوبليغاتوارمون يلزم الشخص ولا المؤسسة ولا الحرفي اللي يحب يتحصل القرض هذا يدخل على المنصة اللي موجودة، معناها كل بنك عنده المنصة بتاعه، ويتم معناها طلب هذا يصير معناها بطريقة إلكترونية عبر المنصات هذه. وفعليا معناها صحيح المنشور وقتها نتاع البنك المركزي أعطى للبنوك وقتها مهلة، وأنه في 1 أكتوبر يلزم المنصات هذه تنطلق في العمل بتاعها باش تبدأ معناها العملية وتبدأ معناها إزداء هذه القروض والنظر في الطلبات اللي باش معناها توصل للبنوك. البنوك بطبيعة المعنية هي البنوك اللي ربحت فلوس، دونك فما زوج بنوك ما همش معنيين بالعملية هذه لأنه سجلوا خسائر سنة 2025. المنصة شفنا البارح بعض البنوك اللي اعطت بعض هبطت دي في دي وهبطت معناها باش تسهل العملية. الولوج ما هوش معناها صعيب خنقوله تقنية، هي صحيح بدون ضمانات ولكن راه مش يكون فيها شروط. كل معناها قرض وكل نوعية متقرض، هما 3 أنواع معاد بصفة برقية معناها نحكيه عليهم. دونك فما 5000 دينار بالنسبة للقروض الاستهلاك بالنسبة للأشخاص المستهلك العادي المواطن العادي، فما قروض توصل 10000 دينار بالنسبة للحرفيين ولكن معناها اللي عندهم مشاريع صغرى، و 25000 دينار بالنسبة للشركات معناها الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. دونك حسب كل نوع متاع قرض فما جملة خنقوله من الوثائق، جملة من المعطيات يلزم معناها نمدوا بها البنك باش فهمني ولا يتم النظر في مطلب القرض. دونك مثلا بالنسبه مثال للاشخاص الطبيعيين فما في الفيش دو بي، فما كل الهيستوريك نتاع السي ان اس. دونك حسب نوعيه القرض فما جملة من الوثائق، وجملة من الوثائق هذه خنقولوا باش تعطي حد أدنى من الضمان، هو ما هوش ضمان عيني ولا ضمان معناها ضمان معناها بالمعنى متاع الجارونتي، مناش في نرهن وحاجة ولا كذا، ولكن البنك يلزم يثبت من قدرة طالب الخدمة ولا طالب القرض على السداد، لأنه معناها يلزم زاد البنك نفهمه أنه عنده مخاطر، أنه مش صحيح باش يسدي القرض وبالقانون واجب عليه أنه يسدي القرض، ولكن يلزم ياخذ الاحتياطات اللازمة دونك باش يتأكد أنه الشخص ولا الشركة ولا الفاعل الاقتصادي لطالب القرض عنده الملاءة المالية اللي تمكنه معناها باش يخلص القرض هذاك. ونذكروا اللي برمي الزوبليغاسيون الموجودين في المنشور متاع البنك المركزي انه معناه يجب على البنك انه يدخل لك السنترال ريسك متاع البنك سنترال ويثبت طالب الخدمة طالب القرض اسكو عنده دي زونجاجمون، عنده دي زامبي، عنده شيكات مثلا مش خالصة، عنده قروض سابقة ما هيش خالصة. ومطالب زاد كل بنك انه بصفة شهرية يعطي معناه تقرير ويعطي معناه احصائيات حول القروض اللي تعطات، حول الخلاص نتاعها، حول المبالغ المستخلصة ولا المبالغ الغير مستخلصة، ويعطي احصائيات حسب الولايات. دونك فما ان سويفي باش يقراه ابوستيريوري من بعد، وبالتالي معناها فهمني ولا الانطلاقه الفعليه بدات فعلا اليوم.
0: بدات اليوم. تقييمك الاقتصادي حسام بنني لهذه العمليه؟
1: والله تقييم معاذ هو كما قلت لك القرض هذايا جاء في إطار ما سمي بقانون الشيكات، وإحنا وقتها عرجنا على موضوع مهم وهو معناه الأهمية اللي يأخذها الشيك في الحياة الاقتصادية، وقلنا أنه انديبوندامون من القانون خنقوله أنه الصك في تونس نظرا لصعوبة انك تتحصل على تمويل سواء كنت معناها مستهلك عادي مواطن عادي والا فاعل اقتصادي، فما صعوبه في بلادنا انك تتحصل على التمويلات اللازمه. عندنا مشكله نتاع سو كابيتاليزاسيون في بلادنا، يعني الفاعلين الاقتصاديين ما عندهمش راس المال الكافي باش النشاط الاقتصادي نتاعه يوسعه بالصفه اللي هو حاجته به، والا يغتنم فرص مرات في الاسواق. وبالتالي عندنا ما يسمى بالسو كابيتاليزاسيون، يعني لي فون بروبر نتاعنا والكابيتال الموجود عندنا وراس المال الموجود عندنا ماهوش كافي. وبالتالي الشيك عبى نوعا ما الفراغ هذاك وتحول من وسيله خلاص بالحاضر الى وسيله ضمان والى وسيله اقتراض. وقت اللي جاء القرار هذا بي خنقولوا إفناد القروض بنسبة معناها على مرابيح البنوك بنسبة 8%، وقت اللي حسبنا احنا الانفلوب اللي كان الشيك معناها خنقولوا الانفلوب جلوبال المحفظة الجملية نتاع الشيك اش كان يغطي، والانفلوب اللي بيش يوفرها الإجراء هذا، قلنا انه الحساب بعيد على بعض. يعني مثلا اليوم نحكيه تقريبا جملة القروض اللي باش يتم إسنادها على مرابيح البنوك لسنة 2025 تقريبا في حدود 120 مليون دينار، دونك نحكي على 120 مليار معدل. وبالتالي بعيد المحفظة والمبلغ متاع المحفظة والمونتون هذايا بعيد كل البعد على احتياجات لميناج في تونس، وبعيد كل البعد على احتياجات المؤسسات الاقتصادية باش تقوم بالتمويلات اللازمة للنشاط نتاعها. دونك هي نوعا ما تتون بريش هكا حليناها وكذا، ولكن ما هيش مش تفي بالغرض باش معناها باش نغطيه للبزوان كله المتطلبات كله. فما بعض البنوك تحكي انه احنا لو كان نعطيه معناها قروض في 5000 دينار فقط، دونك جملة القروض باش تكون تقريبا في 24000 قرض، يعني كي نحسبوهم او مويان معناها انديبوندامون من البنوك وغيره او مويان باش تلقى 1000 قرض تقريبا على كل ولاية ولا غيره. دونك معناها بعيد الحقيقة، مش يكون عنده حسب رأيي معناها انعكاس كبير على خنقوله الاستهلاك، ولا باش يكون عنده انعكاس كبير على الاستثمار، ولا معناها اقتصاديا الحقيقة ما هي شكل معناها ماشي في
0: البوس اللي نستناو فيها
1: اجراء معناها باش يقلب موازين ولا معطيات ولا
0: واحد. واضح. يعطيك الصحة حسام بناني، نشكرك على التدخل هذا القيم والتوضيحات اللي قدمتنا في مستوى القروض على الشرف. لنذكر اليوم البلاتفورم بتاع البنوك المعنية بهذه المسألة تبدأ في قبول طلباتكم اليوم، لشكون يحب يقدم مطلب حصول على قرض على الشرف. تعرفوا أنه زوز بنوك فقط غير معنية بالمسألة هذه نظرا لعدم حصول على أرباح وتحقيق الأرباح في السنة الماضية. بقية البنوك معنية بهذه النجم نقول المنصة وإلى هذه التوجهات القوى المنصات الإلكترونية تقريبا البنوك اللي بتبع يحب يأخذ القرض هذا على الشرف بتبع يتقدم للحصول على المطار. وتقريبا يرجع للحوار مع حسين بنيني يلقى كل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية. الانترفيو برايم تايم وصلت إلى نهايتها. نشكر سمية الرقيق في الإخراج، نشكر أمي محريقة في الإخراج الرقمي بطبيعة، ونشكر كل ضيوفنا اللي تعديوا معنا اليوم بطبيعة، خاصة على تقديمهم لكل المعطيات اللي إن شاء الله تكون أفادتكم في بطبيعة وأجابت على الاستفسارات متاعكم. مش خليكم مع أغنية هجرتك ولا هجرتك كما تقول أم كلثوم، وهي تجسيد حقيقي لقصة الحب الأسطورية الصامتة التي جمعت بين الشاعر أحمد رامي وكوكب الشارقة أم كلثوم لأكثر من نصف قرن. إيه أحمد رامي عاش حبا عذريا عميقا لأم كلثوم منذ أول لقاء بينهما عام 1924، رغم أنه تزوج لاحقا لأن أم كلثوم ظلت ملهمته الأولى والأخيرة، وكان رامي يرفض فكرة الزواج من أم كلثوم حتى لا تنطفئ ولا ينطفئ وهج الحب بالروتين اليومي، ففضل أن يحترق بوعي في سبيل فنها. في عام 1954 تزوجت أم كلثوم من الدكتور حسن الحفناوي. هذا الحدث زاد من عذاب رامي وجعله يشعر بتباعد المسافات الفاصلة بينهما، فبدأت نبرة قصائده تتحول نحو العتاب الشديد والذكريات الحزينة مثل أغاني يظلمني وعودت عيني. قرار الهجران كان صرخة أخيرة، وجاءت أغنية هجرتك عام 1959 بمثابة إعلان استسلام وصرخة أخيرة من رامي يحاول فيها القسوة على قلبه. كتب الكلمات ليعبر عن صراع حقيقي بين عقله الذي يطالب الابتعاد وبين قلبه الذي يرفض النسيان، لتخرج الأغنية كاعتراف بأن محاولة النسيان المحبوب هي عبء أكثر من الهجر نفسه. ومفارقة الحفل والعض على البساط، وقتها أم كلثوم صعدت باش تغني هذه الكلمات لأول مرة على المسرح. لم يكن رامي متواجدا على مقعده الدائم، كان حاضر في كل حفلات أم كلثوم، المقعد ديما رقم 8 في الصفوف الأولى اللي اعتاد الجلوس فيه بكامل أناقته، بل كان في رحلة عمل بالسعودية. وصرح رامي لاحقا بأنه كان يستمع للأغنية عبر المذياع، ومن شدة تأثره وحزنه لعدم قدرته على رؤيتها وهي تشدو بكلماته قال: كنت نسمع فيها وأعض على البساط، ويقدم في البساط في الزربية. وبطبيعة ما ننساوش أنه رياض الصنباطي نجح في ترجمة هذا الصراع النفسي المعقد عبر لحن طربي ثقيل يفيض بالآهات والكبرياء الجريح. خليكم مع هجرتك لأم كلثوم.

صباح الخير، نهاركم زين مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامجكم الأقرب لكم وش تصباح، اللي تقدمه لكم من وراء الميكرو صفاء قسيلة، ومعايا في الجانب التقني سمية رقيق، وفي التصوير ترافقني أميمة حريقة. كالعادة تسمعونا يوميا من الاثنين للجمعة من العشرة لنص نهار على موجات راديو ميد. نحاولوا في كل مرة نقربوا لكم أكثر ونطرحوا مشاغلكم ونوصلوا لكم أصواتكم. هدفنا هو الضغط من أجل التغيير للأحسن. أنتم زيدا مستمعين تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية عبر الفيسبوك راديو ميد تونيزي لايف. موضوع حصتنا لليوم هو تراجع صابة القوارص في ولاية نابل، نرجع على أسباب هذا التراجع والصعوبات اللي واجهها الفلاح في الجهة. ولكن قبل هذا الكل هات نبدأ حصتنا بالموسيقى التونسية اللي تعمل 66 كيف، واليوم اخترت لكم أصل الزين في العينين للفنان محمد الجاموسي.

0: موجة صباح
1: العشرة و13 دقيقة على موجات راديو ماد. رجعنا لكم مستمعينا من جديد. وصلنا لفقرتنا اليومية الشارع يحكي. موضوعنا اليوم هو تراجع صابت القوارص في ولاية نابل. باش نرجعوا على أسباب تراجع هذا والصعوبات اللي يواجهها الفلاح في جهتنا. باش يدخل معنا عبر الهاتف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببني خلاد سي البشير عون الله. صباح النور سي البشير.
2: صباح الفل صباح النور. تحية ليك تحية لكافة مستمعي راديو ماد.
1: مرحبا بك سي البشير. كنت صرحت اللي صابت القوارص تراجعت بنسبة 10% السنة مقارنة بالعام اللي مضى. والإنتاج الوطني باش يكون في حدود 350 ألف طن. حبينا نعرف سي البشير شنو أسباب هالتراجع هذا وأنا هي الأنواع الأكثر تضررا من نقص هذا.
2: فعلا بارك الله فيك صفاء على هذا السؤال وشكرا لتطرقك لموضوع القوارص اللي هو موضوع هام وهام جدا. تعرف قطاع القوارص قاعد يشهد تدهور خطير سنة بعد سنة. وبصراحة أنا حبيت نخرج على المألوف ونحكي شوية على تاريخ فلاحتنا كيفاش كانت مظهرة وكيفاش كانت معناها الحقيقة واخدة مكانة كبيرة. وكان كفلاحة التونسية والإطارات التونسية والكفاءات والخبرات التونسة كانوا يدرسوا في دول الجوار وكانوا الحقيقة يتعلموا علينا. اليوم شتانا بين هالدول اللي كنا نعلموا فيهم ونوريو فيهم ومعناها الواقع متاعنا احنا. كما تعرف اختفاء بين التقلال تعرف شهد تونس معناها نهضة شاملة سواء في الفلاحة وفي السياحة وفي التجارة وفي الصناعات التقليدية. بدأت بطبيعة الحال بالمعاهد العليا للفلاحة وبدأت تكوين وتركيز مراكز التكوين المهني الفلاحي. بدأت بالبحوث والتجارب ركزت المخابر مع معناه تكوين نسيج مهني مختص كيما معناه المجامع المهنية المجمع المهني المشترك الغلال وكذلك كيما الهياكل المهنية اللي هما تعدديات الخدمات الفلاحية الحقيقة اللي كانت تلعب دور. كذلك تونس عملت استراتيجية واضحة وجابت من خلالها مياه الشمال للوطن القبلي. الحقيقة خلات الفلاح محاط بمجموعة من الإطارات والخبراء والمرشدين على مستوى الإرشاد الفلاحي. وكان الإرشاد الهادف اللصيق بالفلاحين يقوم بدور ميداني كبير ويري فلاحين. وبدأت تشهد يشهد قطاع القوارص بطبيعة الحال حركية اقتصادية مهمة وبدأ الإنتاج والتصدير بطبيعة الحال. وصلنا معدل إنتاج 650 ألف طن من القوارص وصلنا نصدر 54 ألف طن منهم اكتساح منه دول معناه اللي هي بعيدة لتونس فيما روسيا وأوكرانيا. اليوم ما يخفش عليه قطاع القوارص يشهد صعوبات بالجملة. بطبيعة الحال أنا أقول بفعل فاعل. علاش أقول بفعل فاعل؟ لأنه في المدة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة بدينا منه نسمعه وأنه قطاع القوارص يستنزف كميات كبيرة من المياه. وبطبيعة الحال الشيء اللي يخمم فيه أول جهة اللي خرجت معناها الإشاعات هذه نسات أنها مشتقضي على عديد العائلات وعديد الفلاحين خاصة الصغار والمتوسطين. ومن هنا بدأت الصعوبات رغم معناه انتشار الحقيقة زراعة القوارص في كل ولايات الجمهورية مش كان في ولاية نابل. والحقيقة اللي تبقى ولاية نابل تستأثر بنسبة 76% من الانتاج الوطني. ورغم ذلك تعرف لي عديد الولايات والتي تقوم زراعة القوارص ورغم هذا معناه نشهد في نقص كبير على مستوى الانتاج. أثناء بدا الموسم بكل صراحة وشيء أسف معناها الموسم بدا صعوبات كبيرة منذ بداية تحضير لصابة القوارص لهذه السنة. الإشكاليات أولا بدأت موسم الري متأخر

0: لوحده دون مساندة من أي أحد أو تدخل من أي جهة من الجهات المسؤولة أو المشرفة على قطاع القوارض. تعرف اللي شهدت المنطقة منطقة القبلي أضرار فادحة تترك الأمطار الغزيرة والفيضانات واللي ضرر من خلالها عديد معناها الأشجار والمسالك الفلاحية ومعناها إشكاليات معناها بالجملة. الحقيقة ما تمش تعويض الفلاحين إلى يومنا هذا. كذلك بعد موجة الحر والأضرار الفادحة اللي صارت على مستوى معناها تساقط كميات كبيرة ملفتاً النظر للثمار، خرجت وزارة الفلاحة بطبيعة الحال بالتنسيق وبعد نداءات متكررة الحقيقة خرجت لنا لجنة باش تقيم الأضرار هذه، وفعلاً جاءت وقالت معناها وقالت معناها الحقيقة أضرار تفوق الخيال إلى يوم الناس هذا مقاعش بطبيعة الحال معناها تمثيل الفلاحين ولو بمساعدات حتى عينية على مستوى الأدوية على مستوى الأسمدة باش ترجع الأشجار على الأقل القوة بتاعها وتعاونك الفلاح شوية. بطبيعة الحال هذا كل غير خلى القطاع بطبيعة الحال معناها ما يكونش في مستوى الثرافار اللي حققنا 270 ألف طن، وإحنا مش راضيا نعملون على 270 ألف طن إلى خطر نابل وحدها كان تعمل في 320 ألف طن. فهوش معقول باش نوصل ديما كل مرة معناها ندحجوا إلى الوراء من حيث الإنتاج. بطبيعة الحال توقعاتنا باش تكون كيما العادة أقل من السنة الفارطة، إذا كان عملنا وحققنا 270 ألف معناها هذه السنة مش تكون معناها أقل برشا، وإحنا هذا الأسبوع إن شاء الله أول أسبوع معناها القادم باش تخرج لجان إحصاء معناها السامة القارص نعطيكم الأرقام الصحيحة اللي مش تكون الحقيقة صدمة لكل الفلاحين وكل المسؤولين اللي كانوا يتوقعوا معناها في إنتاج معناها كيما السنة الفارطة مش يكون أقل بكيفية كبيرة. على مستوى التصدير الحقيقة خيبة أمل كبرى، السنة الفارطة كنا نتوقع باش نصدر 14 ألف أو 15 ألف طن، ما وصلنا صدرنا كان 4000 طن، اللي قبل كنا نصدره في 54 ألف طن و 30 ألف طن و 25 ألف طن. أنا هذه السنوات الأخيرة معناها انهيار كل المنظومة القطاع القوارض. بطبيعة الحال احنا تو لا موسم نجم تقول ان تلقى الموسم عنده 10 او 12 يوم بالاصناف. بطبيعة الحال الاصناف المبكرة اللي هي الكلومون روبي وعنا الماريسول والكفان حقيقة اللي هما تو موجودين في السوق قاعدين يزودوا في السوق بصفة تدريجية. ان شاء الله كذلك نشهدوا وشهدنا فعلا بعد زيارات الميدانية انه تحسن كبير على مستوى معناها الأحجام، فمجودة على مستوى الأحجام باعتبار
1: نحكيه لهنا على أنواع نحكيه لهنا على الأنواع اختلاف الأنواع معناها فما هناك
0: بطبيعة الحال على اختلاف الأنواع، وإحنا الأنواع البدرية هذه الكلومون روبي اللي دخلت جديدة تونس، عنا كذلك الماريسول وعنا الكفاء اللي هما الأصناف البدرية هذوما يدخلوا للسوق في معناها منتصف شهر سبتمبر معناها وبدأوا هما في السوق وزودوا في الأسواق. مع بعض عنا إحنا أنواع كيما الزنباع الأحمر هذا الحقيقة اللي هو مطلوب طويلة في السوق بطبيعة الحال لأنه يستهلكوه أغلبية التوانسة كما تعرف فما أمراض معناها يعالجها خاصة ما تخص معناها الدورة الدموية، والحقيقة قاعد معناها يتباع بأسعار معناها مشجعة وقاعد معناها موجود في السوق بطبيعة إلى جانب القارس اللي هو الحقيقة شهدنا فيه معناها نقص كبير يوصل إلى حدود 60% معناها بطبيعة الحال لأنه التأثيرات السلبية جراء الحرارة بالرغم اللي معناها مست الأنواع الأخرى بتاع قطاع القارص ولكن مست أكثر قطاع القارص والكليمونتين اللي هما معناها يعتبروا ناقصين بكيفية كبيرة. احنا شو نقول بالنسبة لقطاع القارص؟ والله العظيم بصفاء الحقيقة أنا ندخل في عديد المحطات الإذاعية سواء المرئية والمكتوبة والمسموعة والحقيقة قاعدين يوصلوا في الصوت، لكن قاعد نستشف كل صراحة فماش رغبة فماش إرادة فماش معناها توجه نحو القطاع الفلاحي، نساو أو تجاهل كل للقطاع الفلاحي رغم اللي أنه القطاع الفلاحي هو في طليعة القطاعات في تونس لأنه يوفر قوت اليومية المجموعة الوطنية وهو معناها عنوان بارز السيادة الوطنية باعتباره أنه أراك توفر القوت اليومية وتوفر معناها الغذاء للشعب التونسي راك معناها تكون في مأمن اليوم في ظل ما يشهد العالم من تحديات من منافسة من حروب معناها يسعب حتى بفلوسك ما تنجمش معناها تجيب المواد معناها الأساسية البادة إلا بصعوبات وأسعار معناها باهظة، والحال أنه تونس كانت مطمور روما وقادرين باش نحقق اتفاقاتي وأكثر من اتفاقاتي ونمشيو حتى للتصدير في جميع معناها تقريب المنتوجات. كي نحكي على القوارض قادرين باش نحقق أرقام قياسية على مستوى الإنتاج، كي نحكي على الحبوب

0: نجم حقه الاكتفاء الذاتي بالحبوب. نحكي لزيت الزيتون اللي هو مهم وزيد ودعموه، معناه يكون معلم، يكون معناه في صورة جيدة، يتصدر معناه للسوق الخارجية ويجيب لنا في عملة صعبة. كذلك قطاع التمور اللي هو قطاع مهم ومهم جدا ويجيب لنا في عملة صعبة، كيفاش نطوروا القطاعات هذه ونحافظوا عليهم. عندنا قطاع البطاطا الأخير اللي قاعد يشهد في تطور معناه ملحوظ، ماذا بينا معناه نتلهاو بهذه المنظومة كذلك ونطورها. قطاع تربية الماشي اللي يشهد تدهور وتطور خطير، معناها غدوك رأسنا اللي يلون على الحليب وبرده في الحليب واللحوم الحمراء وريت تأثيراته سلبية على مستوى الأسعار.
1: سيد بشير احنا سيد بشير خلينا نتفاعلوا مع بعضنا، نعرفوا نرجعوا لصابة القوارص، نعرفوا اللي ولاية نابل كما قلت انت وحدها تمثل 76% من الانتاج الوطني، ولكن السنة النقص اللي حكينا عليه شنو التأثير المباشر على مدخول الفلاح من جهة وعلى المستهلك من جهة اخرى؟
0: هذا سؤال معناها ذكي وكي برشا، مش يكون تأثير سلبي. أولا ارتفاع الأسعار باعتبار مش في كميات اللي تغطي معناها الأسواق معناها بصفة كبيرة، وتكون معناها الكثافة متاع وجود معناها ثمار القوارص موجودة معناها كما العادة على خطر الإنتاج ناقص. بطبيعة الحال على مستوى التصدير احنا نقولوا التصدير نجم الرفع من كمية التصدير باعتبار احنا نصدروا كان نوعية المالتي، ونوعية المالتي هذه السنة تحس وأنه صحيح نقص على مستوى الإنتاج ولكن على مستوى الجودة معناها جودة عالية وعالية جدا. وتعرف اللي معناها نوعية المالتي في تونس اللي حتى دولة بالعالم رأي منتجب تنفسها في هذا المجال باعتبار أول النوعية اللي عنا تقريب تنفرد باك كان تونس، وهذا معناها تترنا الطول بالنسبة لتونس. إن شاء الله احنا نقول المجمع الماني مشترك للغلال يخدم الخدمة كما يجب على بكري فيما يخص الأسواق الخارجية ويحافظ خاصة على السوق التقليدية الفرنسوية اللي الحقيقة راهو تدريجين إذا كان مش نخرجوا نمشيو بالتمشي هذايا راهو سهل برشا مش نخرجوا من السوق الفرنسي ويا خيبة المسعى مش تلوج على أسواق جديدة ومش تكسب فيها خبرة وأقدمية، هذايا تحب له برشا مجهود وبرشا خدمة. احنا على كل حال شوف راهو القطاع الفلاحي كما قلت لك يستأثر بأبسط الأشياء وراهو إذا كان يلقى الرعاية ويلقى الدعم راهو قادرين باش نوصلوا إلى مراتب عالية. بالنسبة للعائدات مش تكون أقل من السنة الفاتت باعتبار باللي مش يغلى راهو قطاع القوارص راهو ما يغطيش تكاليف الفلاح، لأنه اليوم راهي مستلزمة الإنتاج الحقيقة تضاعفت مئات المرات. راهو ما عندكش فكرة على الأسعار بتاع الأدوية وبتاع الأسمدة
1: مصاريف يعني مصاريف
0: الفلاح، هذا بطبيعة الحال مش يزيد يثقل فيها الفلاح، مش يكون دي مهامش الربح معناها قليل. وحتى كي يلقى ربح بطبيعة الحال هو الفلاح عنده ديون سابقة بطبيعة الحال، وقت اللي يمشي ياخذ الأدوية والأسم دراه ومشي يسبق على السابق. إذا كان عنده مثلا مياه الري من مجامع التنمية مش يخلصها لخاطر هو خذا الماء في الوقت هذا ما عندهش دخل، وقتاش تجي الأموال وقت اللي يبيع السابق متاعه. إذا كان عنده قروض هذا البنوك هذا مش يخلصها، معناه مش يقعد يدور في دائرة مفرغة. وهنا يلزم تنظيم معناه محكم لجميع القطاعات الفلاحية منهم قطاع القوارص بوضع أهداف واضحة معناه بالنتائج وبعين الاعتبار الإنتاج على مستوى الضايع على مستوى الفلاح على مستوى السوق وتزويد السوق على مستوى التصدير وعلى مستوى التحويل. إذا كنا نلقاو احنا استراتيجية واضحة كل حد يتحمل فيها مسؤوليته الفلاح على مستوى الانتاج التجارة ومثل التوزيع على مستوى التوزيع الداخلي التصدير معناها ياخذ دوره والتصنيع زادا ياخذ دوره، يولي القطاع معناها اوتوماتيك ما مشي فآلية يولي يكون معناها دوره مهم وتسهل العملية على الفلاح، لأنه الفلاح تعب هو يلوج على الاسم ده هو يلوج معناها على الجوتاجوت هو يلوج على مستلزمات الانتاج هو يلوج على السوق باش يبيع الانتاج بتاعه هو معناها يثابر الضيعة بتاعه باش يوصل اكساب عام كامل. اذا كان الناس تمشي للمهرجانات وتمشي للمحورات وتاخذ معناها اجازه الفلاح راهو يعدي الاجازه بتاعه معناها في الضيعة بتاعه لا يعرف لا سيف لا شتاء لا قريب باش يوصل يتعب بردات معناها تعب كبير بالنسبه للفلاح تضحيه كبير بالنسبه للفلاح. انا اقول كل طرف لابد ان يتحمل مسؤوليته بس الفلاح يقوم بدوره، كل طرف ايضا بس يتحمل مسؤوليته ويحسن من القطاعات وخاصه قطاع القوارص.
1: سي البشير حكيت قبيلة على المرض التدهور السريع اللي معناها أدى إلى تقليع معناها قرابة 5000 هكتار، وين الإشكال هنا؟ هل فما نقص في الإرشاد الفلاحي وإلا الدويات وإلا معناها ما فماش تفاعل من السلطات المعنية معاكم في الموضوع هذا؟
0: يا صح بارك الله فيك. بالنسبة للتدهور السريع هو مرض خطير وخطير للغاية. عند إصابة الشجرة بمرض التدهور السريع يقع قلعها طورا وحرقا. قضايا ما فيش دواء، لا في إرشاد ولا في دواء ولا في حد شيء. قضايا مرض قاتل. معناه تو احنا ما بين منزل بوزلفة وبليخة لا تصحرت. كي نقول لك تصحرت تصحرت. اليوم لولا الفلاح مشال العمادات المتاخمة. إنتاج كما بني خلاد ومنزل بوزلفة. في العمادات المجاورة منذ أكثر من 10 سنوات وبدال إنتاج هذا يدخل السوق ما كناش نحافظ معناها على التوازنات من حيث الإنتاج. احنا على الأقل على مستوى ابن خلال ما زلنا محافظين شوية على مكانتنا كمرتبة أولى على الصعيد الوطني باعتباره أنه معناها الفلاح على الأقل جاءت الفكرة ومشى لك معناها المناطق المتاخمة وزرع معناها القوارص اليوم يحكي في الثمرة بتاعه. بالنسبة للبلوط اللي هي الغابة القديمة بتاع ابن خلاد ومزل بوزنفة معناها الحقيقة تقريبا 8000 هكتار وقعدوا منها تقريبا 2000 هكتار معناها شيء أسف. وهذا ما فيش دواء وهذا ما فيش شنوة. أولا احنا من المفروض شوف عنا أصول وشكلات محلية، عنا خصوصية في تونس، عنا أنواع معناها ورثناها عن أبائنا وأجدادنا وهذه تصمد في الأمراض في التحديات في التحديات المناخ. اليوم من المفروض دور البحث العلمي الفلاحي يكون دور هام وهام جدا في تطوير هذه الشتلات يردها قادرة على منها الصمود في وجه كل هالتحولات والأمراض وهالعهات وخاصة المياه اللي أصبحت نوع الماء مالحة كيف تتأقلم هذه الأشجار مع النوعية الجديدة الموجودة اللي ولات كما يقولوا في التغيرات المناخية في نوعية المياه في نوعية الأمراض. كذلك العنصر المهم اللي يساهم كيفية كبيرة برشا هو التنوع وجلب بعض الأصناف من الخارج وزرعها في تونس. صحيح أهلا نمشيه في تطويل الموسم كي نبدأه في سبتمبر كملوا معناه في آخر مايو تقريبا 8 أو 9 شهور ظلال القوارض موجودة معناه في السوق التونسية، ولكن راهو مش اللوجو كان على تطويل الموسم، اللوجو على سلامة وصحة الأشجار بتاعنا. ما تجيب لي شتلات أخرى فهمت لا اللي تسبب لي في أمراض كبيرة. كذلك الاستعمال المكثف للمبيدات. اليوم احنا تعرف على مستوى البيئة هناك التوازن بتاع البيئة، فما حشرات نافعة وفما حشرات معناها ضارة. هي بيئة تعمل التوازن اوتوماتيكمون آليا. اليوم وقت اللي تستعمل انت المواد الكيميائيه بصفه كبيره برشا مش تقضي على الحشرات النافعه بطبيعه الحال مش تقضي على الحشرات الضاره، ومن هنا بروز عديد معناها الامراض والعهات منهم مرض التدهور السريع اللي الحقيقه ما عزوا على ايجاد حلول. احنا اليوم نقولوا ماذا بينا الدوله تساعد الفلاحين على تقليع الاشجار هذه الكل وتشجيعهم على اعاده تشجير بوضع خطوط تمويل خاصه باش نحافظوا على نسق هذه الولاية في صدارة الإنتاج وتكون خصوصية على خطر اليوم المناخ الموجود في الوطن القبلي على خلاف ما هو موجود راه في بقية الولايات الأخرى. راه المعمر والخارطة الفلاحية في عملناها وقلنا راه القوارض تزرع كم في الوطن القبلي في أماكن في الوطن القبلي باعتبار قريب للبحر، فما رطوبة فما خصوصية في تربة فما المياه وكانت النوعية والمذاق هذا شيء خارق للعادة. اليوم كي تاكل بردان بتاع ابن خلاد وتاكله في مناطق اخرى معناه ما تلقاش نفس الجو. اليوم الخصوصيه بتاع الارض والمكان بتاع زراعه القوارض اراه مربوط بنتائج الخارطه الفلاحيه اللي عملها المعمر سابقا وعرفوا يزرع معناها قوارض وزدت عملتها السلطات التونسيه والكفاءات والازمه التونسيه وقالت تقريب معناها اكدت ما قاله المعمر قبل الوقت اللي كان يستعمر في البلاد التونسيه وكان معناها يزرع في القوارض ويزرع في الانواع الاخرى في شتى مناطق تراب الجمهوريه. احنا اليوم نقولوا يلزم صحوه وصيحه فزع ويلزم البحث العلمي ياخذ الرياده وياخذ المكان اللي يستحقه في البحث في ظل ما يشهد العالم كما قلت لك من صعوبات كبيره ومن تغيرات مناخيه معناها كبيره. كيفاش اليوم هالشتلات انا هي اللي تتماشى مع المناخ مع التربه، انا هي اللي تصمد، انا هي اللي تقاوم الامراض والعهات، وانا هي اللي تعطي مردوديه وجوده خير بالنسبه للفلاح.
1: سي البشير، سؤالنا الختامي، انتم ديما طالبوا بتعضديات فلاحية على خاطر الفلاح يلقى صعوبة في الترويج، وين وصل مشروع سوق الجملة المشترك بين بلديتي ابن خليد ومنزل بوزرفة؟
0: بطبيعة الحال احنا والله العظيم تو شوف نحب، انت قلت لي تو حاجة فكرت لي برشا حاجات. احنا اليوم الفلاح ولا خاصة الفلاح المستوى المحلي ولا يخمم في مستقبل وحده. اليوم كي تشوف الركود الكبير على مستوى الاتحاد التونسي للفلاح والصيد البحري، ما خفاش زمام الامور وبحث وعالج الاستراتيجيه نتاع قطاع القوارض اللي هي معناها استراتيجيه وطنيه. كي تشوف اليوم الاتحاد الجهوي للفلاح والصيد البحري في نابل في ثبات عميق، ما خداش هذا الملف وبدينا نخدموا عليه ونحينوا في الاستراتيجيات. احنا ما نكذبش عليك بكل صراحه، المستوى المحلي قعدنا نخدمه وما نقعدوش مكتوفين الايدي. بدات حال فما مبادره من الاتحاد المحلي للفلاح والصيد البحري باعتبار ما قاعد نشوف فيه من تدهور خطير ومن الاحلال للقطاع، ولا يمكن باي حال من الاحوال باش نبقاو مكتوفين الايدي نتفرج. عملنا مبادره على اساس مع السيد معتمد بن خلاد مسؤوليه الارشاد الفلاحي، ان شاء الله بطبيعه الحال مع خاصة شركات الأحياء وعندهم خبراء وعندهم مهندسين معناها ذات كفاءات عالية، عندنا فنيين زاد قارين متميزين، عندنا فلاحة زاد على دراية كاملة بالقطاع الفلاحي، باش نعملوا جلسات قطاعية تفصيلية باش نعالجوا من خلال هالاستراتيجية اللي وضعت سنة 2014-2015 وتعطلت في الوقت ذاك. هذه الاستراتيجية باش يتم معالجتها على المستوى المحلي جلسات معناها قطاعية معمقة، مش نعالجوا فيها كل التطورات ومش نضيفوا فيها عنصر الذكاء معناها الاصطناعي والتغيرات المناخية باش تكون الخطوط لكل متكاملة. ومن ضمن هذه هي الاستراتيجية فيها معناها تأهيل قطاع تعضديات الخدمات الفلاحية اللي هما شركات التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية سواء في ابن خلاد أو في بوعرقوب ولا في منزل بوزرفة، باش تكون تلعب بالدور اللي كانت تلعب فيه قبل، كانت تتأثر في الفلاحين ترصد فيهم، كانت توفر مستلزمات الإنتاج للفلاحة، كانت تاكل إنتاج وتقوم بترويجه على مستوى الأسواق الداخلية، ثم تقوم تصدير كميات لباس بها إلى الأسواق الخارجية وكانت تجيب في عملة صعبة. نتيجة رقم ابن خلاد يوما ما كانت تعمل في شيفر دفار تاع 5 مليون دينار. إذن بفعل فاعل وطبعاً الثورة وقاع سطو على التعدديات هذوما، ولا فيهم ملفات فساد وفيهم منا استلاس أموال ومنا حبوا منا يدمروا التعدديات. إن شاء الله إحنا بدينا في عملية الإنقاذ على مستوى ابن خلاد، إن شاء الله تكون خطة جهوية مش محلية، تكون خطة جهوية لإنقاذ على الأقل التعدديات المصدرة اللي في مناطق الإنتاج، وتكون منا إعادة تأهيلهم ووضع خطوط تمويل لهم باش يعاودوا يوقفوا معناها على ساقيهم. كما قلت لك الندوه هذه اللي مش نعالجوا منها والندوات القطاعيه اللي مش عاملاها على مستوى المحلي، مش نستنزف خبراء كما سي عبد الله الرامحي اللي هو كفاءه من الكفاءات الوطنيه في مجال المياه وعنده باع وذراع معناها في هذا القطاع، كما سي مصطفى الطيب اللي هو ولد الجهه ومن خيره الكفاءات معناها في القطاع الفلاحي، كما سي محمد الحامدي معناها الحقيقه اللي عنده باع وذراع في قطاع معناها الفلاح، وبعض الخبراء وخاصة الجامعيين اللي هما معناها يقريوا في أعطى المدارس العليا للفلاحة استنجوا بهم اللي هما يختصوا في قطاع القوارض باش نخرجوا معناه مشروع هادف ونحطوه في استراتيجية واضحة ويتوج بندوة وطنية على مستوى الولاية. بطبيعة الحال بجيبولها من أعطى الكفاءات والمسؤولين على المستوى الوطني كما السيد وزير الفلاحة كما وزارة المالية كما وزارة التجارة كما وزارة النقل كما وزارة الصناعة باش نعالجهم ونبسطوا هذه الاستراتيجية على أنظارهم وإن شاء الله تتم المصادقة لها ونعملوا بها باش نجموا نقدموا قطاع القوارض كما يلزم.
1: يعطيك الصحة سي البشير عون الله على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. سي البشير عون الله هو رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلاد، مشكور جدا على قبول دعوتنا. احنا مستمعنا تو نعملوا ترتيحة صغيرة مع الموسيقى وراجعين.

0: موجة صباح.
1: 10:55، مرحبا بكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. انتم تسمعوا في راديو مات حتى النص النهار. توا باش نحكيو على تظاهرة ثقافية افونغو ايام 2 و3 و4 اكتوبر الجاري، وباش يتدخل معنا مدير دار الثقافة بنابل سي كريم سعود. صباح النور، مرحبا بك سي كريم.
2: صباح النور صفا، مرحبا بكم، مرحبا مستمعي ومستمعات اذاعة راديو مات. الحقيقة يعني نحب نشكركم على الفرصة اللي تحتوي لي للتدخل، إن شاء الله تكون مداخلة ثانية إن شاء الله.
1: سي كريم، أحكي لنا على التظاهرة هذه، شنو تضم بالضبط وشنو أهدافها؟
2: تظاهرة مسرح أفونغو هي الدورة الثالثة، هي تظاهرة يعني مخصصة لافتتاح الموسم الثقافي 2026-2027، وبصفة عامة هي يعني يقع تنظيمها كل عام في افتتاح الموسم الثقافي. التظاهرة هذه تضم مجموعة من العروض المسرحية المحترفة الموجهة للشباب والبهور. هي السيمة الخاصة والأساسية متاع التظاهرة هذه كوني تضم مجموعة من العروض المحترفة، وكذلك نحاول قدر المستطاع باش نكونوا يعني نبرمجوا عروض مسرحية لنوادي الاختصاص بدور الثقافة أو أعمال جديدة متنوعة يعني في المسرح، تكون لجمعية أو لنادي المسرح أو إنتاج جديد يعني بصفة عامة. دونك العروض هذه تكون يعني موجهة كما قلت للشباب والكهول. الأعمال المسرحية هذه إن شاء الله كما قلنا معناها الافتتاح باش يكون نهار جمعة 2 أكتوبر على الساعة 6:30 مساء مع العرض المسرحي اليوم تسأل لمركز الفنون الدرامية والروحية بزغوان، نص زهير بنت رديت، الدكتور زهير بنت رديت، وإخراج للمخرج المسرحي سامي جوين. هذا بش يكون العرض نهار الجمعة كما قلنا الساعة 6:30 مساء. بالنسبة لليوم الثاني بش يكون عندنا موعد مع عرض الآني سنون، نص النص هو الحق يعني كتابة للأخوين محمد الهميسي وصابر الهميسي، والإخراج لصابر الهميسي. إنتاج العمل هذا هو من إنتاج جمعية الهامش، مسرح الهامش بقربة، ويكون من بطولة الفنانة المسرحية نور عوينات. في اليوم الثالث أو اليوم الختامي هو نهار لحد 4 أكتوبر 2026 على نفس التوقيت يعني 6:30 مساء، مش نكون مع العرض المسرحي للمخرج مروان المساوي بعنوان واحد، إلى جانب العروض هذه المسرحية المبرمجة كثيرة أيام المهرجان. باش تكون فما ورشة يعني هي في تتمحور حول فن الممثل، وباش يكون باش يأطرها الفنان المسرحي معز حمزة. هي في الأساس يعني في تتوجه موجهة معناها لمنخرطي ورواد دار ثقافة نابل، وهي في إطار تندرج في إطار تطوير نشاط النوادي بصفة عامة السياسة المضامة من طرف وزارة الإشراف. دونك يعني كيف نلخصوا نقولوا يعني الدورة هذه تتضمن يعني عروض مسرحية وورشة في فن الممثل. سمحني للإشارة وأنه العروض هذه باش تكون مشفوعة بحلقة نقاش وحوار مع المخرج والممثلين. هذا هو دونك البرنامج نتاعنا إن شاء الله.
1: بالنسبة للعروض المسرحية اللي ذكرتها سي كريم، هل فيها مواضيع موجهة للشباب، مواضيع هاتفة، شنو مواضيعها بالضبط؟
2: أكيد هي يعني الاختيارات تكون على في إطار العمل يعني في على المحاور يعني الموضوع من طرف وزارة الإشراف اللي هي يعني نبذ العنف والعنف الاجتماعي والعنف المدرسي والحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من المخدرات وما إلى ذلك اللي تحيط معناها بالمجتمع متاعنا كظاهرة، يعني نحاولوا باش الأعمال هذه تتناولها وتدرسها.
1: يعطيك الصحة سي كريم سعود، مدير دار الثقافة بنابل، على تدخلك معنا وعلى المعلومات القيمة اللي عطيتهم لنا. مرحبا بيك ديما على موجات راديو ميد. احنا توا مستمعينا نعملوا ترتيحة مع الموسيقى وراجعين.

0: موجة صباح. موجة صباح.
1: 11:14 دقيقة وقايد جولتنا الإخبارية. غياب نيوز. تنطلق اليوم الخميس غرة أكتوبر عملية إيداع مطالب القرض على الشرف عبر منصة رقمية باعتباره آلية تمويل جديدة تم إقرارها بموجب مرسومة يتعلق بإصلاح أحكام التسهيلات البنكية ونظام الشيكات. وتتيح هذه الآلية الدعم المالي لشريحة واسعة من الأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى الشركات الأهلية عبر توفير سيولة دون إثقال كاهل المقترضين بفوائد أو ضمانات معقدة، وفق ما ورد بفيديو توضيحي نشره المجلس البنكي والمالية على صفحته الرسمية مؤخرا على الفيسبوك. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يدعو السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والآليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد المنتجين. هذا وأكد الاتحاد في بيان ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية ضمانا لانطلاقة ناجحة لموسم الحبوب 2026-2027 ولتأمين مدخلات الإنتاج سيما البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقها في الأجان المناسبة بما يحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويؤمن الظروف الملائمة لإنجاح الموسم. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 4 المؤرخ في 30 سبتمبر الفارط يتعلق بالمجالس البلدية، ويشتمل المرسوم الذي ورد في 140 فصلا على 9 عناوين، خصص العنوان الأول للأحكام العامة والثاني للمجلس البلدية، وتضمن العنوان الثاني 8 أبواب حيث حددت الفصول من 9 إلى 69، تركيبة المجلس ومهامه وطرق سير عمله وإنفاذ قراراته ولجان المجلس ومكتبه ومهام رئيس المجلس، كما عرفت حالة الشغور في المجلس البلدية ومهام الإدارة البلدية وأعوانها والدوائر البلدية. أما بقية العناوين فقد تعلقت تباعا بالنظام المالي للمجلس البلدية والأملاك والمرافق البلدية والتعاون وأعمال الرقابة والتفقد والنزاعات والندوات البلدية، فيما خصص العنوان التاسع للأحكام الانتقالية. رئيس الهيئة العامة للوظيفة العمومية برئاسة الحكومة يؤكد لدى افتتاحه أشغال ملتقى حول مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومة التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة، يؤكد أهمية التكوين وضرورة تطويره بما

0: إن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي وانهيار، وهي بدأت تنهار بشكل كبير. نهاية الموعد الإخباري.
1: تابعونا وتابعوا أخبارنا على الكونت أوفيسيال إنستغرام وعلى يوتيوب راديو ميد.

0: موجة صباح
1: 11:46 دقيقة. رجعنا لكم مستمعينا من جديد باش نعطيكم فكرة على أحوال الطقس اللي بقيت اليوم الخميس. باش يكون الطقس اليوم 1 أكتوبر 2026 مغيم جزئيا فمحليا كثيف السحب بالسواحل الشرقية مع أمطار متفرقة ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للبلاد وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الرياح باش تكون من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. أما الحرارة في استقرار نسبي وتتراوح القصوى بين 28 و33 درجة وفي حدود 26 درجة في جهة الوطن القبلي والمرتفعات الغربية، وهذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي.

ولهنا نكون وصلنا مستمعينا لنهاية حصتنا لليوم. إن شاء الله كلنا خفيف ظل عليكم ونكون نجحنا في تقديم الإفادة والمعلومة الصحيحة. صفيق سيلا تقول لكم موعدنا معكم يتجدد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات راديو ميد في لاماه.

الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: كيلر على راديو ماد. توا من ساعتين راديو ماد بوغ انفو.
1: مرحبا بكم الناس الكل. هذه اخبار الرياضه من راديو ماد. البداية بشكون بأخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وين تقرر إلغاء الفترة المتبقية من تربص المنتخب اللي كان من المقرر يتواصل إلى غاية خوض المباراة الودية قدام المنتخب المالي. وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح الأربعاء عن إلغاء المباراة الدولية الودية بين المنتخبين التونسي والمالي، واللي كانت مبرمجة لنهار السبت 3 أكتوبر بملعب حمد العقربي بيرادس. وبعد إلغاء المباراة تقرر بالتالي إنهاء التربص الخاص بالمنتخب الوطني التونسي وإلغاء الفترة المتبقية منها. كان حسب المعطيات المتداولة شد تربص المنتخب الوطني التونسي تطورات عديدة بعد مغادرة الياس العاشور المجموعة إثر خلاف مع المدرب الوطني معين الشعباني اللي تم استبعاده من التربص مع تسليط عقوبة تأديبية ضده، كما اضطر أنيس بن سليمان إلى مغادرة التربص بسبب الإصابة في انتظار تحديد مدى خطورتها ومدة غيابه. في سياق متصل تواصل الجامعة التونسية لكرة القدم وضعية المباراة الودية قدام المنتخب المالي وسط إمكانية الغائة، على تم تحديد الإعلان عن القرار الرسمي خلال الساعات القادمة، لأنه تقريبا المنتخب المالي أعلن مواجهته تقريبا للمنتخب المغربي. تلعب السبت والأحد 11 و12 أكتوبر مباريات الجولة الخامسة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نهار السبت الترجي الرياضي التونسي يواجه الأولمبي البيجي، النادي البنزرتي يواجه اتحاد المنستيري، النادي الرياضي البنزرتي يواجه اتحاد الرياضي المنستيري، التقدم الرياضي بسقيط الدير يواجه النادي الرياضي الصفاقسي، اتحاد بن قردين يواجه النادي الإفريقي. نهار الأحد الدفعة الثانية 12 أكتوبر شبيبة العمران يواجه مستقبل مرسى، النجم الساحلي يواجه نادي حمام النمف، النجم المتلوي يواجه ملعب تونسي، والترجي الرياضي الجريسي يواجه الأمل الرياضي بحمام سوسة. تخوض أربع أندية تونسية وهي الترجي الرياضي التونسي، النادي الإفريقي، الترجي الجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي يومي الجمعة والسبت 16 و17 أكتوبر منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لزوز مسابقات الإفريقية. البداية بالرابطة الأبطال، نهار الجمعة 16 أكتوبر السويحلي الليبي يواجه الترجي الرياضي التونسي، ونهار السبت 17 أكتوبر مازيمبي الكونغولي يواجه النادي الإفريقي. وفي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، نهار السبت 17 أكتوبر الترجي الجيسي يواجه ريال باماكو المالي، وفي نفس اليوم أمادو ديالو الإيفاري يتقابل مع النادي الرياضي الصفاقسي. غادر كريستيانو رونالدو تدريبات منتخب البرتغال البارح ليغيب عن المنتخب لليوم الثالث على التوالي، وذلك بعد تصريحات المدرب خورخي جيزوس الذي في المؤتمر الصحفي اللي يسبق المواجهة الدنمارك في دور الأمم الأوروبية. وجاء مغادرة رونالدو بعد دقائق قليلة من المؤتمر الصحفي اللي يسبق مواجهة الدنمارك، حيث أكد المدرب البرتغالي أن المهاجم بالغ من عمر 41 سنة سيشارك في التدريبات، لكنه ألمح إلى إمكانية استمرار غيابه عن التشكيل الأساسي. وأوضح المدرب البرتغالي أنه أبلغ رونالدو قبل مباراة النرويج بأنه لن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، لكنه قد يدفع به خلال اللقاء بالدقائق الأخيرة منه. وأضاف بعد ذلك كمدرب قررت عدم إشراكه، لا داعي لإثارة ضجة حول الأمر. ورد جيزوس في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة المارك الإسبانية قائلا: هدفنا في كوبنهاجن احترام منافسنا في الدنمارك منتخب كبير، ومهمتنا السعي للفوز بلقب دوري أمم أوروبا، وأنا لا أملك لاعبا واحدا فقط بل أعتمد على 23 لاعبا. هذا اسمه كريستيانو رونالدو مش إلياس العاشوري. المدرب وخاصة مدرب المنتخب لابد أن تكون لديه كل زمام الأمور. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف. إلى اللقاء.

0: الماج
1: الماج راديو ماج. أهلا وسهلا, تحية لكم ونس الكل, مرحبا بكم لما كنتوا تسمعوا فينا كالعادة. رفقكم من توا حتى الأربعة متاع العشية, المعلومة الأكتواليتي الأخبار كل ما يهمكم أول بأول. تلقاو تباعنا معنا علي ترابلسي معكم مقدم الميكرو توت ليكيب, قولكم طريقة سلامة مرحبا بكم. هذه الماج, نبدأ بالموسيقى ورجعين.

0: site internet www.radiomettunisie.com.
1: El Mag. وانسين معكم في الماك، تحية ليكم الناس الكل. كالعادة باش نبدأ بالأخبار الأكتواليتي. وزارة المرأة يمنع منعا باتا نشر صور وفيديوهات الأطفال وعقوبات ضد المخالفين.
2: نيوز اليوم.
1: أفادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن التذكير بأنه يمنع منعا باتا نشر وتداول صور ومقاطع فيديو للأطفال خارج الضوابط القانونية لمثل ذلك من معارضة صريحة لأحكام القانون وخرق صارخ لحقوق الطفل وتهديد لمصلحته الفضلة وانتهاك لخصوصيته وكرامته وتعريض لمخاطر الاستغلال والتشهير والوسم أو الإذاء. ودعت الوزارة في بلاغ لها مستعملي الفضاء الرقمي للامتناع عن نشر صور الأطفال ومقاطع الفيديو وتداولها مهما كان الغرض أو الوسيلة. أكدت أن التشريع الوطني ولا سيما القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 متعلق بحماية المعطيات الشخصية فصول 27 28 و87 يرتب عقوبات جزائية على خرق أحكام معالجة المعطيات الشخصية المتعلقة بطفل. وذكرت الوزارة أنه يمكن الإشعار الفوري حول أي تهديد لمصلحة الطفل الفضلة إما مباشرة لدى المصالح المركزية والجهوية المعنية أو عن طريق الرقمين 192 18009 أو الاتصال بمكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة. وأكدت زاد الوزارة أن حماية الطفل وتكريس مصلحته الفضلة مسؤولية قانونية وأخلاقية مشتركة بين الجميع وأنها لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حق المخالفين.
2: نيوز اليوم.
1: يلا مواصلين معكم في الماك، تحية ليكم. بقيت فقراتنا شوية آخر الموسيقى ورجعين.

0: الجمال.
1: مواصلين معكم في الماك، تحية لكم. مواصلين طبعا بالأخبار الأكتواليتي. غلق روضة عشوائية بالقوة العامة في صيدة.
2: هي تصحيح.
1: أكدت رئيس الغرفة النقابية الجهوية الرياض ومحاضن الأطفال بالمنسير أنه تم غلق روضة بمعتمدية صيادة من ولاية المنسير بتدخل من القوة العامة بحضور معتمد الجهة بعد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر تعرض طفل للعنف من طرف امرأة داخل الروضة. وشدت المسؤولة على أنه هذا الفضاء عشوائي وفوضوي وليس بروضة، وتم اتخاذ قرار الغلق مؤقتا في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه. أوضحت أنه هذا الفضاء حديث العهد تم فتحه هذا العام، وأشارت لأنه بعثة المشروع كانت فتحت قبل ذلك محاضنة مدرسية عشوائية وتم اتخاذ قرار بغلقه، إلا أن القرار الغلق لم يتم تنفيذه بل تمادت وقامت بفتح روضة بشكل عشوائي. وطالبت المسؤولة السلطات بتفعيل لجنة مراقبة الفضاءات العشوائية.
2: هي تصحيح.
1: يلا مواصلين معكم احنا في الماك، تحية ليكم. الموسيقى ورجعين.

0: درستي لي كومبيتونس نتاعك وتفورما على الميتيي نتاع اليوم. في ترونتري جو ماي كود قدم لك برشا باركور براتيك في الاي اي والداتا، اي اي ديفلوبمنت بوت كامب، اي اي فور بروفيشنال، اي اي للماركتينغ، اي اي فور لو سوفتوير، اي اي فور لا سايبر سيكيورتي. وكان تحب تبدا بالباز مرحبا بيك. اكسل، اوفيس، ديزاين، داتا اناليتيك وسيرتيفيكاسيون مايكروسوفت والا زادا كلود وميتا. كتالوج كبير تنجمو تزيدو تتعرفوا عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني، وتنجمو زادا تقراو معانا اونلاين. بور بلوس دانفورماسيون كلمونا على 39 143 900 والا زادا تتواصلوا معانا على www.gomycode.com.
1: على راديو ماد توا مادي ثلاثة، مادي ثلاثة راديو ماد.
2: اسمع
1: اسمع
2: اسمع وتابع راديو ماد في نابل،
1: في نابل
2: على 100.0 ولا على السيت نتاعنا www.radiomedtunisie.com.
1: الماج
3: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم في الماك. تحية لكم الناس الكل. طبعا نحكيه على تجهيز 1,000,000 عائلة تونسية بألواح شمسية مجانية. هذا المقترح اللي اقترحته الغرفة الوطنية النقابية الفلطو ضوئية. وطبعا برنامج المواطنة التقيل تجهيز 1,000,000 عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات ساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على مدى 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. وطبعا رئيس الغرفة علي كنزاري يقول على هامش انعقاد الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي أنه تنفيذ هذا البرنامج من شأنه وفق تقديرات الغرفة أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2,000,000 دينار خلال الفترة نفسها. وأوضح أنه الشريحة المستهدفة تضم قرابة 1,000,000 مشترك من مجموعة 3.5 مليون مشترك لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. وأضاف زادا أن المشروع يمكن تمويله من خلال صندوق الانتقال الطاقي بشركة البنوك في تمويل مشاريع قابلة للاسترداد. وتتيح هذه التقنية العائلة استهلاك كهرباء اللي تنتجها لوحتها الشمسية مع اللجوء لشبكة الكهرباء عند عدم كفاية الانتاج الشمسي وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. سينو ماصين معاكم في الماك، بقية فقراتنا شوية آخر الموسيقى ورجعين معكم.

وصلنا معكم تحية لكم مرحبا بكم كل عادة نعطيكم نشرات المحاينة المعهد الوطني الرصد الجوي بالنسبة لليوم أمطار متفرقة ورعدية أحيانا طقس مغيم خاصة مع تقريبا كثيفة سحب خلال الصباح وبعد الظهر أيضا مش يكون كيما الصباح مع نزول أمطار متفرقة تشمل بعد الظهر الجهات الغربية تكون مؤقتا رعدية أحيانا غزيرة مع إمكانية تساقط البرد محليا الرياح من القطاع الشرقي قوية قرب السواحل الشمالية ضعيفة معتدلة بقية الجهات تجاوز سرعتها 70 كيلومتر في الساعة البحر مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب بالسواحل الشمالية قليل الاضطراب إلى محليا مضطرب بقية السواحل درجات الحرارة من 28 إلى 33 درجة تكون في حدود 26 بجهة الوطن القبلي كما قلت ديما في نشرة محينة ومتابعة المعهد الوطني للرصد الجوي سينوما سين معكم في الماك بقية فقراتنا شوية آخر الموسيقى ورجعين

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

الماج. وصينا معكم في الماغ طبعا شوية خريجيكم من هلال وكامل فريق صنفوت. نشكركم برشا اللي تبعتونا, نشكر أحلام اللي كانت معايا في الإخراج, علي ترابلسي من قدام الميكرون. أعطيكم موعد غدوة في ماغ جديدة في نفس التوقيت. دمع, باي باي.

صوت الكابون و 104.1 في تونس الكبرى والشمال. ولا www.radiomedtunisie.com. radiomedtunisie.com. راديو ميد، الموجة اللي تزهيك. فرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا ايجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.

0: 100% فوت مع أمين هلال. الأربعة مرحبا بكم الناس لكل موعدكم الأسبوعي في صن فوت كما تعودتكم على خميس من توا حتى للستة متاع العشية نحكي ورياضة إلا كرة القدم بطبيعة نحكي على رياضة القاعات اليوم باش نحكي بيان سور فولي باش نحكي هوند باش نحكي باسكيت وعديد الأخبار وضيوف يكونوا حاضرين معانا وكالعادة فرحان برشا أنه يرجعنا الأسبوع هذا بعد ما تغيب علينا الأسبوع الفارط محللنا الفني وباش نعطيه صفة أخرى الرئيس السابق لنادي فتيات بنزرت رسميا أصبح الرئيس السابق لنادي فتيات بنزرت لطفي صفاقسي مساء النور.
1: مساء النور أمين ليك ولكل مستمعي راديو ماد واللي يتفرجوا فينا زاد على سيت ويب نتاع راديو ماد. محلاها الصفة نتاع رئيس السابق.
0: رئيس الصفة بالحق محلاها؟
1: أي محلاها. حتى من الدم واحد جينا في عروق.
0: شنو كنت ماخذت لك برشا من وقت
1: برشا وقت من الاثنين للحد دوكا
0: معناها اجور وبالحق كلمه برافو لطفي سيق. قداش بقيت لطفي
1: رئيس 14 سنه
0: وفي الهيئه
1: وفي الهيئه 36 سنه
0: 36 سنه
1: معناها فيها انقطاع واحد لمده سنتين
0: معناه خلينا نقولوا اجمالا 35 سنه
1: 35 سنه
0: تسير
1: في النادي الرياضي فتيات بنزرت
0: في النادي الرياضي لفتيات بنزرت
1: تحصلت اكثر رئيس توج بالقاب في ولايه بنزرت منذ الاستقلال. الجمعيه الوحيده اللي نظمت كاس افريقيا للانديه البطله في بنزرت كره السله كبريات نحكي
0: كبريات نذكر
1: متحصل على اكثر من 30 لقب في الليجان مع بطوله كبريات ومرتبه ثالثه افريقي.
0: كيفاش كان خروجك لطفي يعني كيفاش
1: المراحل
0: خليني اعطيني الاحساس نتاع وانت صححت صاي ما عادش رئيس
1: كيما واحد خيش من كل شمو
0: معناها فرحان
1: صعيبة
0: تبكي
1: لا صعيبة
0: هاي يخرج يبكي ودي الحق صعيبة
1: صعيبة صعيبة اما اوكا وقت اللي تلقى روحك امبليكي تعاون تمشي تعمل افيلياسيون تعاونهم في كذا تحس روحك اللي اوكا امبليكي تعاون لكن
0: ما تنجمش تخليها
1: بيان سو جمعيتك ما تنجمش
0: وخليتها في ايادي امينة ولا
1: لا ما في ايادي حتى وفما
0: فراغ
1: فما فراغ
0: ما يتلامش عليك تخلي جمعيه في فراغ لطفي معناه يقول بن
1: والله عندي
0: 35 سنه
1: عندي 3 سنوات من اللي نبهت عن سكول إدارة جهوية المندوبية الجهوية للتربية المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ولاية بنزرت الناس اللي دايرين بالفريق الكل قلت لهم راه وكل عام به كملنا العام هذا وبرا مشي
0: وفي بينهم في
1: بينهم كل عام ما يمشي لطفي تيقعد اما كهو بصراحه بعد طريقه العمل اللي نخدم فيه الدومين اللي نخدم فيه صعيب برشا المهرجان والكوره ياسر
0: برشا تعب وان شاء الله بالتوفيق ليك في بقيه مشوارك. نعرف انك لطفي ماكش باش تخليها من ديفيت بنزرت باش تبقى ديما مواكب ومتابع وفي لانه كلهم اجيال تعديت معاك لطفي وحظ موفق للي باش يجي من بعد سينون بعد شويه باش نحكيو فولي باش نحكيو بعد نحن الانترفونسيون اللي عملناها في الفولي اول ما بدات الكوب دافريك حكينا على افتتاح عمل بوليميك خايبة معناها الناس الكل قالت شنو هذا مزود وجوارات تتسخن بين بالكاشف المزود يجيبه معناها
1: هو بالحق هو مش المزود اما هذاك الفرق بين المسؤول الاداري والمسؤول الفني يعني المسؤول الاداري لاهي بالمزود والمسؤول الفني لاهي بالكوره المسؤول الفني هو اللي جاب اللحد معناها 89%
0: معناها
1: المسؤول الفني هو اللي جاب البطوله رقم 12
0: فشلت لجنه التنظيم ونجحت الاداره الفنيه
1: ونجحت الاداره الفنيه
0: بعد شويه ان شاء الله نحن نحكي على نجاح الاداره الفنيه باش يكون حاضر معنا بسام الفراتي المدير الفني لجامعه تونسيه للكره الطائره باش نحكيو معاه على نجاح المنتخب الذي حافظ ماء الوجه للرياضه القاعات معناها بعد فشل كره اليد فشل كره السله كرة الطائرة تتوج ببطولة افريقيا وللمرة 12 في تاريخ تونس ضربنا 3-0 بحجرة واحدة مشينا للكوب دي موند هزينا الكوب دافريك وترشحنا لوس انجلوس للألعاب الأولمبية معناها ضربة معلم
1: وخاصة انه كان التنظيم مش من مشمولة تونس قبل
0: كانت تمشي في الكونغو تتلعب
1: قبل 20 يوم ولا كذا تحولت لتونس في تاريخ مهم برشا لانه وقت اللي دورة باش بيها باش تلعب بها كوب دافريك وباش تكشيحيه لكاس العالم وتكشيحيه الالعاب الاولمبيه هي احسن وقت باش تنظم وهذا الوقت هذا نقول انه بصراحه معناها سون فوت على قليل عندها جامعه هذا 12 تيتر
0: وعنا جامعة هذا 12 تيتر وعنا جامعة هذا 10 تيترويت لكن حبس من 2018 نتصور وقت الهوند هذا التيتر العاشر الفوليمش هذا 12
1: اسمع وقتها مش لا 10 وقتها بكيف كيف
0: كيف كيف وقتها
1: كيف كيف أما بكشي خذ وقتها فما سنفوت
0: اي خطاوه رجع
1: اي بلا رجع
0: رجعنا بالتتويجات ان شاء الله يرجع الهوندي يتوج ان شاء الله ترجع الباسكت
1: مهم او مهم انه تقريبا في اربع دورات كاس افريقيا هزينا ثلاثه كؤوس افريقيا في كره السله ومن بعد ما اخذنا قرار كوزاره شباب وكذا بقى نحي المكتب الجامعي هذا اللي هز كوب دافي خلينا نجيبوا ناس
0: وهذا موضوع من مواضيعنا اليوم ان شاء الله يكون معنا في الحصه الصحفي الكبير سي طاهر الرئاسي باش نحكيوا على نجاح جامعات وفشل الأخرى شنو اللي لازم جامعات تنجح وجامعات تفشل هذا موضوعنا في الحصة مع سي طاهر الرئاسي بعد شوية لكن كما قلنا بعد شوية باش يكون ضيفنا الأول سي بسامة الفوراتي المدير الفني الجامعة التونسية للكرة الطائرة نحن متواصلين مع بعضنا في صن فوت

0: 100% foot مع أمين هلال. هذه صن فوت مازالت متواصلة معكم حتى لستة متاع العشية الأربعة 12 دقيقة باش نحكيو لا فولي والحدث كان تتويج منتخبنا الوطني التونسي ببطولة إفريقيا للمرة 12 في تاريخ منتخبنا يحصل على بطولة إفريقيا يترشح إلى كأس العالم ويترشح كذلك للألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 يعني ممكن ثلاثة ألقاب لمنتخبنا في دورة واحدة بما أن كنا المعوضين بعد ما كانت البطولة ستقام في الكونغو تونس أخذت شرف التنظيم عوضا عن الكونغو وكانت الدورة ناجحة تنظيميا وفنيا خلينا نحكي على الأمور الفنية يحضر معنا عبر الهاتف سيد بسام الفوراتي المدير الفني الجامعة التونسية للكرة الطائرة سيد بسام مساء النور سيباسيم يحضر معنا سيلوت في سفيق سيزادة في التحليل الفني خليني نقول لك ساعة مرة أخرى مبروك كرة الطائرة تحفظ كرامة رياضات القاعات خلينا نقول وفي ظل تعطشنا للألقاب في الرياضة التونسية كرة الطائرة كانت في الموعد متوقع كان التتويج وإلا معناها المنتخب كان تحقق أكثر تحذيرات وإلا المنافسة كنتوا تتوقعوا بشكون أقوى كيفاش ظهرت لك الدورة سيباسي
1: والله هي أول حاجة مبروك تونس على التتويج هذا معناتها التتويج ما كان السهل صحيح كما قلت أنت قبيلة ثلاثة تتويجات بطولة إفريقيا ترشح بطولة العالم في بولونيا 2027 ثم أهم حاجة هي ترشح للألعاب الأولمبية 2028 هذا ما كان السهل كل شيء كان مبرمج إدارة فنية مع الإطار الفني للمنتخب الأول يقولي مع الجامعة التونسية لكرة الطائرة وأعضاء مركز الجامعة اللي معناتها البرنامج الكلي اللي حضرناه الكل عملناه بما فيه بالمشاركة بالألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي كانت هي معناتها في حد ذاتها معناتها الدورة التحضيرية لبطولة إفريقيا وإحنا مشينا بالفريق الأول على عكس برشا فرق اللي مشوش بالفريق الأول لكن احنا قلنا من الأول تحضيرية لعبنا مباراة ممتازة مع المنتخب الفرنسي الثاني مع منتخب إيطاليا منتخب صربيا يظهر لي معناتها كان أحسن تحافظ وأحسن تحضير للبطولة الإفريقية بطبيعة صحيح بعد ما كانت في الكونغو مبرمجة في الكونغو وفيروس إيبولا وتعرفوا الظروف الكوليكة اللي صارت قبل البطولة الإفريقية وإحنا كنا محاضرين روحنا محاضرين من ناحية المعنوية ومن ناحية الفنية اللي معناتها سواء كانت البطولة تكون في تونس ولا في غير تونس لكن الحمد لله بتضافر جهود العباد الكوليكة صارت في تونس وكان عندها أثر إيجابي جدا للمجموعة سواء كان الإطار الفني ولا اللاعبين يظهر لي معناتها كي جاء اللقب كي جاءت البطولة في تونس ما نجموش نسيبوا فيها حاجة مما لا شك فيها ويظهر لي معناتها أحسن حاجة هي كنا احنا فوزنا بجميع المقابلات بانهزام إلا في شوط واحد
2: ضد المغرب
1: يظهر لي معناتها كنا أحسن فريق يظهر لي ونستحقوا عن جدارة اللقب
2: وهو مما لا شك فيه منتخبنا برهن أنه برهن قوته على كل المنتخبات بسام لكن الحاجة اللي لاحظناها في الكوب دافريكا زي تطور عديد المنتخبات الإفريقية يعني قبل كانت مختصرة تونس مصر الجزائر نوعا ما الكاميرون في السنوات الأخيرة لكن شفنا اليوم منتخبات عتيدة شفنا المغرب تألقت شفنا كذلك منتخبات غانا شفنا عديد المنتخبات وكأني فما ثورة في كرة الطائرة الإفريقية
1: فهمتك معناتها هذا حتى واحد يشك المنتخبات الوطنية قاعدة تقدم صحيح معناتها مش نقوله احنا مش حاجة سهلة لكن العمل الكبير قاعدين نقوموا فيه سورتو من الناحية البدنية عند امكانيات وذلك كيف احتراف اللاعبين خارج حدود الوطن بطبيعة في بطولات كبيرة يجب كان يحسن المستوى الفردي للاعب وبطبيعة يحسن المستوى الجماعي احسن دليل على ذلك احنا تويك قاعدين عدة لاعبين قاعدين خارج معناتها في بطولات كيما وسامة كيما مهدي بن طاهر كيما حفايظ كيما معناتها يشارك في بطولات خارج حدود الوطن في اوروبا يجب يحسن المستوى نتاعهم بطبيعه لما قاعد صاير مع منتخبات الكاميرون وغانا وفهمت
2: معناها التطور والاحتكاك بالنيفو الكبير لطفي الصفاقسي يظل عندك ما تسالها
3: خويا بسام مبروك سيد المدير الفني فرحان برشا لانه الناس اللي ما تعرفش انه اقل جامعه تعمل حس هي جامعة كرة الطائرة أقل جامعة تعمل كوميونيكاسيون فارغة هي كرة الطائرة بالنسبة لي أنا وجود مدير فني واستقرار مدير فني اسمه بسام راهو سي سي امبورطون. والاستقرار في الاداره الفنيه خلات انه الجامعه هذه تخدم وتخدم دوفون. انا قربت لها في الثلاث سنوات الاخيره معناها بالحق فما ناس محترمه برشا، ناس منظمه، ناس تحب الخدمه نتاعها. على ذاك وقت ماهوش بالصدفه راهو 12 تيتر راهو تعديت الجامعه هذه بمشاكل برشا هكا سي بسام ولا تعديته بمشاكل كبيره اداريه.
1: على ذلك سي لطفي معناتها تشوف انت منتخبات الشبان منتخب اقل من 18 سنه بطل افريقيا اثناء منتخب اقل من 17 سنه شارك في بطوله العالم خذ الترتيب 11 عالميا منتخب اقل من 17 سنه اناث شارك في بطوله العالم في شيل وعملت معناتها ترتيب مشرف ومستوى طيب وظل معناتها ثلاثة لاعبات مشاو احترفوا في إيطاليا، يظل معناتها ثم برشا عمل كما قلت أنت
2: قبيلة. سي بسام في
1: النتيجة اللي تحكم.
2: في ظل النجاحات هذه كلها أنا باش نشاطر لطفي في ما تعملوش برشا حس، ما تظهروش برشا إعلاميا، الرياضة الجماعية الوحيدة اللي قاعدة تخدم في صمت معناها هذا سر من أسرار النجاح؟
1: والله احنا ما نتكلموش برشا صحيح كما قال سي لطفي، لكن احنا العمل ثم العمل، نحبوا النتائج، نحبوا نخدموا ما غير ما نقولوا نعملوا شوشره.
3: سي بسام بلاي سؤال بسيط، قداش عندك في الاداره الفنيه للجامعه التونسيه لكره الطايره؟
1: ثمان عام.
3: ثمان عام، يعني ريت امين ومجتمعين
2: الاستمراريه
3: هذا ايش معناه الاستقرار؟ وراهو صارت مشاكل في الجامعه نتاع كره الطايره ما صارت في حتى جامعه. وكنت قبليك نحكي في الاوف مع امين انه حتى من القرارات نتاع الجلسات العامه تم ابطالها بقرار وكذا، راهو تعدد بظروف صعيبه برشا، لكن الفنيين يخدموا على رواحهم ويبنيوا وقت اللي ثلاثه بنات يحترفوا وقت اللي لي جون الكل في البوديوم، لي زيكيب ناسيونو الكل في لي جون في البوديوم وفي كوب دي موند وكذا، هذا اش معناه
2: خاصة تصدير لاعبين إلى أوروبا؟
3: إلى أوروبا وبنات.
2: أي معناه أوروبا معناه اليوم في الفولي ولينا عندنا برشا محترفين في أوروبا، معناه اليوم في البنات ولا في الأولاد؟
3: أي مهم برشا.
2: وهذا أهم حاجة، ممكن أهم حتى من الألقاب أنه نقويوا النيفو نتاع ملاعبيتنا سي بسام.
1: اللي خدمنا عليه احنا كإدارة فنية صحيح.
2: وهذه خدمة الإدارة الفنية. يلتحق بنا سي نجيب التهامي. سي نجيب مرحبا.
4: مرحبا بك سي أمين، مرحبا بكم والكل، مرحبا بكافة مستمعي راديو ميد. أنا نحب نحيي جماعة كرة الطائرة على النتائج اللي حققتها. دونك أنا قلت في مرة سابقة أن كرة الجامعة وهذه الرياضة قاعدة تو هي ترفع في اسم تونس بعد ما النتائج السلبية اللي تحققت في كرة القدم وفي كرة اليد وفي بقية الرياضات الجماعية. دونك نحيي انا نحب نستفسر، شفت انا بعض الشبان اللي وقع معناها اعطوهم الفرصه باش يلتحقوا بجمعيات كبيره في اوروبا، دونك هل كان هذا اختيار شخصي او كان اختيار من الجامعه التونسيه لكره الطايره؟ شفنا حفيظ، شفنا بالرمضان زوج لاعبين وطلعوا في مستوى، رغم اليوم الشبان مستوى ظاهر الاضافه نتاعهم ظاهر المستوى اللي طلعوا به واللي معناها وصلوا الى مستوى
2: معناها سؤالك سي نجيب، هل تدخلت الجامعة في احتراف اللاعبين وإلا كان قرار شخصي؟
4: هل الاستراتيجية هذه من استراتيجيات الجامعة أو كان قرار شخصي
2: من اللاعبين؟ اللاعبين. سي بسام
1: هو شوف كل لاعب يشارك في بطولة العالم رغم الشك في العين عليه دونك هذه حاجة من الشك، تعرف أنت أي لاعب يطمح باش يلعب بطولة العالم، أي لاعب يطمح باش يحترف، يظل اللي هما اللاعبين الإمكانيات البدنية والفنية نتاعهم هي اللي سمحتهم باش يكونوا يلعبوا في احتراف. يظل هذه حاجة مهمة برشا في حياة اللاعب وفي مستقبل اللاعب. يظل معناتها كيما خرجوا بوقرة وبن طارق قبل وهما تويكا من أحسن اللاعبين في العالم، يظل عندنا لاعبين أخرين معناتها تونس ولادة كيما نقولوا احنا والكرة الطائرة ولادة، صحيح لاعبين اللي عندهم إمكانيات وهما احترفوا بذريعهم كيما نقولوا احنا، لكن هما يجموا يحسنوا. ثم لاعبين أخرين يحترفوا ويمشوا للخليج، لكن احنا ديما نخيروا باش اللاعبين نتاعنا يمشوا يلعبوا في بطولات حتى كان ما ياخذوش برشا فلوس، خاطر ما ياخذوش برشا فلوس راهو البطولات هذه تسمح لنا باش يحصلوا المستوى نتاعها.
3: اما الجامعه مد

0: وين نحن في المستوى العالمي؟
1: هو احسن دليل على كلامك انت هو كون في بطوله العالم خلينا ترتيب 12 عالميا ترشحنا للمره الثانيه للدور الثاني في البطوله في بطوله العالم في الفلبين. ان شاء الله ان شاء الله بطبيعه السنه ان شاء الله نصبح اكثر ان شاء الله طبعا تكون تعرف طبعا برشا كي تشوف انت المستوى نتاع تونس في البطوله الافريقيه هي بطوله الاتحاد الدولي كان جاب بعض المباراتين اللي هو جا حكينا معاه وش يوفروا لنا امكانيات باش نجمو نشاركوا في تربصات ولا في مباريات ودية بشرف الاتحاد الدولي هذه حاجة مهمة برشا. معناتها النتائج نتاعنا هي اللي خلتنا باش نشوفوا معناتها سواء كان الاتحاد الافريقي ولا الاتحاد الدولي باش يجوا يعطونا امكانيات. معناتها اهم حاجة هي باش نجم تحسن المستوى نتاعك هي يكون المباريات تلعب مباريات في مستوى طيب.
0: وهذا مهم.
1: تحسن المستوى نتاعك.
0: وهذا مهم وان شاء الله. وهذا اللي نتمناوه انا نشوفه خاطر اليوم افريقيين ولينا ديريكت نفيزيو اللقب معناها افريقيين نحب ولا نكره بعاد برشا على بقيه المنتخبات الافريقيه مانيش باش نقول برشا لكن بعاد وموا عندنا ثقه في التتويج كي نلعبوا بطوله افريقيا
2: اما قاعدين زاد نخدموا باش نحافظوا على كل فارق بيننا وبين بقيه الدول الافريقيه قاعدين نخدموا خليو كل فارق
1: الخدمه اللي خدمها فيها هي كون في بطولات الشبان احنا اي بطوله الشبان نلعبوا باش نلعبوا بطوله كي الملاعب احنا ما عندناش امكانيات باش نلعبوا بطولات دورات دوليه كبيره في اصداف الشبان هذه الدوره الدوليه باش نلعبوها هي بطوله افريقيا ولا بطوله العالم ولا بطوله عربيه احنا بطوله العالم معناتها كي تكون انت بطل افريقيا ولا وصيف بطل افريقيا تنجم تشارك في بطوله العالم بطوله العالم باش تلعب فيها 8 مقابلات ولا 9 مقابلات في مستوى طيب وهذا اللي خلينا نجمو نقدموا لاعب الشبان ويحترفوا لاعبين الشبان يحترفوا انت احسن دليل هي اثناء في قطر بطوله العالم المنتخب الوطني جاء 17-11 على على على معناتها في بطوله العالم واللاعب اسمه ملاك يوسف ملاك خذ على ترتيب 7 عالميا في المستوى تسجيل النقاط يظل لي ما يجي ثاني يعطينا دفع كبير واللاعبين نتاعنا كيف يخرجوا وليين تحترفوا هما صغار يجي يكون عندهم امكانيات باش يجموا يحسنوا المستوى نتاعهم ان شاء الله يكونوا في مستوى الفريق الاول.
0: سي نجيب
3: انا عندي سؤال اخر نعرفوا اللي اكبر مدرسه في كره اليد ومن
0: كره الطائره
3: في كره الطائره من اكبر المدارس هي الاولمبي القليبي وكي نشوفوا المنتخب الوطني عنده نسبه كبيره ياسر من الملاعبيه الموجودين حاليا وعبر التاريخ هو من قليبيا لكن فريق قليبيا ديما قاعد يعاني في ازمات ماديه ومعناها ما نلقاوش بين الجمعيات الكبيره اللي يتلعب على البطوله رغم اللي هو قاعد يمول في كره اليد التونسيه هو المنجم نتاعها في كره
0: الطايره
3: لكن ولد الكابو ديما كره الطايره تعز علينا ونحاولوا نحبوا نتفرجوا فيها ونحبوها ديما في العلالي دونك هنا انا سؤالي شنو عملت الجامعه باش تعاون الجمعيه اللي قاعد تكون لها في اغلب جوارات المنتخب الوطني وشنو الجامعه السياسه نتاعها باش على الاقل الجمعيه دي تحافظ على ملعبيتها او على الاقل تستنفع كومي الفو على الاقل معناها تاخو حقها من تكوين الملعبيه خاطر نشوفوا جمعيات كبار اللي عندها الامكانيات واخذ جوارات المنتخب الوطني الكل وهذاك في مرحله من المراحل ضر حتى كره الطائره ضر المنتخب باعتبار كي يولي عندنا فريق برك في البطوله يضر الرياضه هذه لا شك ولا اختلاف فيها جمعيه برك ضر الرياضه دونك انا نحب نقول الجامعه خمتش باش الفرق هذية كيما الاولمبي القليبي اللي تمول في المنتخب الوطني الفريق هذا ياخذ حقه.
0: باهي في انتظار انه يرجع يظل ينقطع الخط مازال كينقطع سامعوا السؤال انتو كان سامعوا السؤال المهم برشا اليوم زاد عوده المدارس الكبرى نسر الهواري الاولمبي القليبي
2: فما حاجه برك ملاحظه برك حتى سي نجيب ما فما حتى جامعه لو تعطي فلوس لحتى جمعيه في تونس الا كره القدم ما عدا كرة القدم فما حتى جامعة نتاع حتى رياضة لا تعطي إمكانيات مادية حتى كي تهز ألقاب مش باش تعاون جمعية على خاطر عطات جوج فما حتى جامعة هذه الناس مازالت ما تفهمهاش راهو وما يعرفوهاش مالفوزمون أنه الجامعات مش قادرة تعاون في الجمعيات
0: أما نمشي معاك في حاجة
2: حتى من ليم راهو كي نقول لك أنا حتى من ليم حتى كي مثلا تفوز بتيتر مثلا أو أنا مثلا فزت بأربع تيتروات عندي الحق في 10 ملايين من جامعة كرة السلة وعملوا جامعة كوتليد شاتيهم لك في الافيلياسيون.

0: امركم لا فيديو
1: به يرجع معنا سي بسام. مرحبا بك من جديد. السؤال واضح يعني على الاولمبي الاقليبي, هذا الفريق العريق, الفريق اللي مول المنتخب لمده سنوات, مول الانديه التونسيه, يعني اليوم كل نادي تشوف فيه زوز ثلاثه من اقليبيا. اليوم
2: تشوف المنتخب, تشوف المنتخب الوطني كابر, شوف قديش من لاعب من اقليبيا, معناتها اقليبيا ديما مدرسه كرويه, ما حتى واحد ما يشك في, معناتها الممول الاول للمنتخب الوطني حتى واحد ما يشك في هذا, وبناء اقليبيا الكوليكا سواء كان احترفوا خارج حدود الوطن ولا موجودين مع الفرق الكبرى ويلعبوا على الالقاب. يظل لي معناتها انا الحاجه الباهيه اللي كون الاولمبي الاقليبي بعد كان بعد قداش من عام كان كما نقولوا استاد رجع للمنتخبات الشبان, احنا عدت لاعبين من
3: رجع كانوا فيوز ورجع للعوام الاخرين العامين وثلاث سنين الاخرين رجع يخدم في الليجان ويمول فيهم.
2: وعدت لاعبين في الشبان في المنتخبات الوطنيه, هذا ما يجي يظهر كون يكون تبع عمل كبير قاعد يصير في الاولمبي القريبي, ومعناتها ان شاء الله انا نشوف الاولمبي القريبي نشوف الهواريه ونشوف ان شاء الله نشوف الهواريه ترجع
1: فتح امام الغزاز. هذا
2: الغزاز قاعدين يخدموا الحق ما نزلش
1: معاهم. اسكو فما استراتيجيه في الجامعه للحفاظ على هذا الصرح الكبير, خاطر اليوم المشاكل المادية تعاني منها عديد الأندية بما فيها نادي كبير كما الأولمبي الإقليبي.
3: الأولمبي الإقليبي والهوارية معناها زوز هذوما
1: حمام الغزاز,
3: حمام الغزاز عنده إمكانيات مادية خير, أما هذوما الزوز راهو ماديا تعبين برشا, مش قراب من مركز الولاية. يعني نعرفوا إقليبيا ولا الهوارية حتى في التمويل العمومي حتى في التمويلات الخاصة مش كيما مثلا الحمامات ونابل في الوطن القبلي, معناها هذوما جمعيات كبار برشا في الفولي كبار وكلام شي نجيب راهو في بلاصته, معناها مدارس احنا نحكيو على عدد كبير من اللاعبين راهو في الفريق الوطني من الاقليبيا مش قبل تاريخ نحكيو تو في الليجون,
1: ونحن الفيترين نتاعنا السينيور كنشوف الليجون قداش من واحد
3: نحكيو في الليجون نحكيو في الليجون.
1: معناها اليوم مانيش باش نقول الجامعه باش تمول ولا, لكن اوموا خطه للحفاظ على هذا الصرح. معناها اليوم هالمدارس الكبيره كيما في الهوند نحكيو ساعات على ابن خيار ومنزل تميم وغيره, اليوم زاد يلزمنا نحافظوا على الاولمبي الاقليبي, وانتم كاداره فنيه نتصور من مصلحتكم انه يتم الحفاظ على
2: تواصل كبير مع الاولمبي الاقليبي بطبيعه, مع الاداره الفنيه مع سي محمد ومع سي رياض بشيكه رئيس الجمعيه, لكن مثلا انا ماذا بيا الهواريه ترجع ان شاء الله وتكون تقف, خاطر المدرسه كبيره كيما الهواريه وكيما اقليبيا وكيما حمام الغزاز هذوما هما الاستاتير نتاع الوطن القبلي في الكره الطائره, اللي يظلنا نحافظوا عليهم وندعموهم بطبيعه كجامعة تونسية الكرة الطائرة. حتى واحد من
4: فما دعم, فما دعم مادي,
2: دعم مادي ما عندناش حق ندعمه, ما عندنا
4: فماش قوانين تحمي الملاعبين او اللي تخليهم على الاقل معناها يستنفعوا ماديا من الملاعبين نتاعهم قوانين.
2: احنا تو ثم احنا كما قلت انت قبيله سي لطفي على الجلسات العامه للتحا وكل شيء, دونك تويك ان شاء الله تكون تم تحقيق قوانين تم ان شاء الله متغير باش يكونوا عندهم
3: عقود. فماش جامعه في تونس عانيت من انه طيحوا لها القوانين الكل قد طايره, راهو اربع جلسات عامه تم اسقاطهم, معناها تخدم بقوانين عندها 12 سنه معناها بصراحه معناها انا نقول اليوم الانجاز مضاعف نتاع كره الطايره, معناها جو تير لو شابو لجامعه كره الطايره, خاطر بصراحه راهي تعدت بظروف صعيبه برشا.
1: وانا اللي فهمته ممكن اليوم نعطيكم كلمه الشكر الكامله, نحن حاجه تبدا به نقولوا راهي باهي. انا امل السؤال بتاع سي نجيب مهم برشا, لانه الحفاظ مش الجامعه تمول الانديه. اليوم اسكو يتم تنقيح قوانين مثلا في انتقال اللاعبين؟ اليوم مثلا انا صحيح انا باش ناخذ لاعبي
3: ممنوع ما تجمش ياخذوا,
1: لا انا باش ناخذ لاعبي اليوم نلقاو صيغه جديده للقوانين انه الجمعيه تستفيد حتى من منح التكوين وتكبر حاجه مش انا نكون
3: ما نجمش نسيبه كجمعيه الا بالموافقه نتاعي, معناها ما نجمش يمشي الا ما يخلص الجمعيه ما كانش يقعد عامين.
1: أما نقصد القيمه الماليه, انا نقصد
3: لا القيمه الماليه هي تفاوض مباشر
1: تفاوض
3: بين زوج جمعيات,
1: ما فماش معناها كيف مش سقف نتاع
2: مباشر مع الجمعيه اللي
4: انتمي لها, كرة اليد فما 6000 دينار على ما اذكر, 6000 دينار كل سنه تكوين,
3: لا كي تاخذوا بالسيف عليها, لا كي تاخذوا بالسيف عليها,
4: لا لو مينيموم معناها هذاك كلوز انك 6000 دينار على كل سنه تكوين, كان كونتوا 7 سنين 7 في 6 يجيو
1: 42000
4: دينار على الاقل,
3: حتى واحد اللي يبيع, انا نقول لك انا رئيس جمعيه تو 14 سنه سابق ماشي, راهو ما فما حتى جمعيه تشري جوار تلتزم بمنحه التكوين, نقول لك نقول لك انا في الهوند انا بعد جوار عام الاول منحه التكوين نتاعها 40 مليون ب 10 ملايين جماعه اخرى تقول لك ما ندفعش، خلي بنتك عندك.
1: اي اما قانونيا يلزمك تدفع 40.
3: لا لا مش قانونيا، لا لا مش قانونيا، قانونيا كي نفكها لك ندفع 40.
1: اه
3: شنو نتفاهموا؟ كره سله مثلا واللي صاير برشا في زوج جمعيات ومستعد نسميهم يفكوا جوارات لبعض، يجي مثلا بدون موافقه الجمعيه. هذا الكلوز هذا لازم تفهموه الناس كل المستمعين والناس كل. الكلوز نتاع التكوين هو كي نفكها غصبا عن الجمعيه.
1: اه تولي تعطيني منحة التكوين بصفة عليك.
3: وقتها منحة التكوين ساريت المفعول، مثلا في الباسكيت هي 5 سنين في ليكول، 10 سنين في المينيم، 10 سنين في الكاديت، 15 مليون في الجونيور. كي ناخذ جوار غصبا عن الجمعيه. اذا كان باش نتفاهم هو التفاوض.
1: تولي نيغوسياسيون على
3: الهود نفس الشيء. الهود الهود نفس الشيء، كي نفك انا جوار البني خيار من غير موافقتها ندفع منحة التكوين كاملة. أما كي نتفاوض أنا معاها ندفع حتى 10.
4: لوجيك معقول. ما أنا قبل باش تعطيك بلاش، قبل باش تعطيك بلاش.
3: هذيك هي
4: أمورها، هذيك اللي قبلت باش تعطي بلاش.
1: وهذا المنطق.
3: أما هذا الحماية اللي قالوا سي نجيب مهم، أنه يلزم قانون للحماية نتاع الفكين. مش التفاوض.
1: ونحن في هذا الكل ما نجمو كان نتمناو العودة السريعة للأندية والمدارس الكبيرة في كل الرياضات. أولمبي القليبي راهو بالحق، راهو قبل راهي قليبي بالفولي وهواريه وحمام الغزاز، وفما برشا مرات وحمام لنف وبرشا برشا معناها مدارس كبيره اليوم عشان
3: تو تخلقت مدارس جديده. سي بسام كيما انا بصراحه ديما ناخذ بوسالم كيفاش تخلقت الفولي في بوسالم ولعبت كوب دافريك
1: وهزت
3: كوب دافريك معناها ولعبت فينا معناها مهم برشا انه حتى المناطق الداخليه حتى ولفنا في المناطق الشاطئيه فما الفولي الساحلية بنزرت ما فيهاش فولي كانت الا مجالات في سيرخس
4: باش ابو سالم وسالم ملاعبيه بحمام الغزاز وحي والهواريه والواحد خيط 7 ملاعبيه من
1: الفرقه
3: اما حيوا اما كمنطقه مهم برشا
4: يعطيهم الصحه يعطيهم الصحه هما لكن الملاعبيه الباص في الاخر ترجع
3: اكيد
4: قليبي الهواريه حمام الغزاز دار علوش زاد
1: به. سي بسام نشكرك برشا وبالحق نحن فرحانين برشا بالتتويج هذا لانه
3: على امتياز اليوم سي امين انه ديما متهمين انه ننقدوا كان النقد الخايب. كي ناس تخدم وناس تكلت على همها انا كل مسكين انا بسام بالحق بصراحه معناها وين نمشي لدار الجامعات موجود مدير فني وديما يهز على التليفون لابروفوني اليوم هزينا التليفون هز علينا في وقتها معناها كي ناس تخدم وتكلت رانا ما عندناش عداوه مباشره ولا محبه مباشره نحترم الناس اللي تخدم
1: نحن مع النجاحات
4: يعطيك صحة. لا وهنا نحيي الجامعه في الاستمرار طبعا فما حتى اي جامعة عنده مدير فني عنده
1: 7 سنين
4: 7 سنوات
3: 8 سنوات
4: دونك الاستمرارية مهمة جدا هذه راهو
3: النتيجة
4: تجيب الاستمرارية
1: سي بسام الفراتي
4: ان شاء الله عندنا في الكرة اليد عندنا الطاقة الاستمرارية
3: سيد
1: شكرا لك مرة أخرى سي بسام وألف مبروك وإن شاء الله نشوفوكم بمزيد من النجاحات. بسام الفراتي المدير الفني لجامعة تونسية لكرة الطائرة هذايا علاش ما حبيتش نزيد نحكوا في برشا خاطر الديبا نتاعنا من بعد شوية باش يكون حول نجاح جامعات ومانيش نقول فشل واخفاق جامعات شنو الفرق؟ شنو معناه اليوم خذينا نحن هنا خذينا عينه نتاع نجاح اللي هي جامعه كره الطائر لقينا فيها الاستمراريه لقينا فيها الاستراتيجيه لقينا فيها الناس تخدم وخاصه
3: الفنيه
1: وخاصه الخدمه في صمت بدون ضجيج
4: باش نواصلوا زاد في النجاح مع رياض البدوي
1: مع رياض البدوي
4: دونك مسطر نجاح فريق الاصاغر كره اليد
1: اللي وصلوا فينال مع مصر واليوم استنى فينا جينيراسيون جديده. انا والله انا ديما يقول لك اللي بل تمشي على كبار. انا سياسين بوزينا الاسبوع الفات كي قال لي ريت الجينيراسيون تاع الكادي هذه حكايه فارغه قدام الجينيراسيون اللي من بعدها معناها
4: تو يقول انا سي رياض
1: معناها
4: تو ياكد انا
1: سي رياض وبعد شويه باش يكون معنا سي رياض البدوي مدرب المنتخب الوطني التونسي الاصغر في كره اليد باش نحكيو معاه باكثر تفاصيل على مشاركتنا وكذلك على مستقبل صغيراتنا في كره اليد. متواصلين مع بعضنا في سون فوت حتى للستة.
0: الموسيقى على راديو ميد احسن ما تسمع.

0: فوت سان فوت مع أمين هلال. صنفوت مازلنا متواصلين مع بعضنا حتى للستة متاع العشية. نحكيو هون دالآن وباش نحكيو على منتخب الأصغر، هذا الجيل الجديد اللي متنبئ له كل خير في انتظار أنه الاستمرارية تكون، أنه العمل اللي يتواصل، لأنه للأمانة شفنا جيل يستحق المساندة ويستحق أنه نكملوا معه مع إطار فني كفء. أكيد زاد باش نحكيو بعد شوية ضيوفنا من جمعية نسائية بالحمامات سي فرج مسعود وسي عبد السلام صالح، باش نحكيو على الجمعية النسائية بال حمامات، لكنه يحضر معنا عبر الهاتف الآن سي رياض البدوي مدرب منتخب الأصغر لكرة اليد. سي رياض مساء النور.
1: مساء النور خويا أمين، ومساء النور لجميع مستمعي كابافام
0: ومشكورة
1: راديو مات
0: ومشكورة على الاستضافة. ماناش بعد على بعضنا. على كل سي رياض، اليوم المنتخب الوطني للأصغر رغم ليش هيك، احنا ديما خطر، حتى حكيت مع سامي سعيد الاسبوع الفارط يقول لي تونس راكي تخسر فينال تتسمى اخفاق، لكن شفنا جيل ممتاز، جيل تنبأنا له بكل خير، عملنا عليه كيف ببلوغة الكورة. اليوم جيل هذايا برشا ناس يقول كي زمنا نحافظ عليه، كيفاش ساعة شفت المشاركة في البطولة الافريقية وكيف تتنبأ المستقبل الجيل هذايا؟
1: بارك الله فيك سيامين، ومرة أخرى مشكور على الاستضافة. والله كما قلت أنت، نحن أهم شيء في المشاركات متاعنا وفي الفئة العمرية ذي للأصغر هو أعداد جيل اللي يبشر بكل خير باش يحمل مشعل في المنتخب الأول إن شاء الله، اللي هو الهدف الأساسي متاعنا. وكما قلت أنت، نحن مشينا بوبجكتيف واحد هو داكوردو، جددنا الفريق وقعت تسديد كامل الفريق بعد ما تسلمته في ديسمبر 2025، طبعا دي مع 10 أشهر بالضبط. جددنا الفريق الحقيقة، شفنا عناصر جديدة، أعطيناهم فرصة، حليناهم من البيبان، وراو اللي هما كما قلت أنت، وراو اللي هما عندهم ما يبشر بالخير. المشاركة في المجمل، نحن كان هدف متاعنا ديما داكوردو، النتيجة هي في المقام الثاني، ما ديما نحبه الحقيقة نفرح الشعب التونسي وننور وجه تونس ونحب نهزو كوب دافريك ديما. معناتها من مشاركاتنا هذيك موفقنا ناس ربي، نجحنا أن باش نوريو اللي عندنا عناصر تكون في المستقبل نتسابقولها بكل خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله وزي اللي نتمناه. الأسبوع الفارط كان ضيفنا سي ياسين بوزينة، وحكي لي على الجيل اللي بعد هذايا، ما أبارامون مش معناش كان الجيل هذايا. لحظة ساعة خلي يتفاعلوا معنا المحللين في الحصة. سي نجيب
2: سي رياض أهلا وسهلا بيك، مساء الخير سي رياض.
1: مساء النور سي نجيب، مساء النور، وسعيد أني نتواصل معك وديما منور إن شاء الله.
2: عايشك سي رياض. سي رياض نعرفك أنت، النجاحات كانت ديما معاك، نتذكر جيل اللي وصلنا للمرتبة السادسة عالميا كنت أنت موجود معاه، فهمتني؟ هذه 10 سنين التالي هكا ذكرني
1: بالضبط. دونك كان 2016 فزنا بطولة افريقيا، 2017 بطولة العالم في جورج،
2: في بطولة العالم اللي كنا في المرتبة السادسة عالميا، وكان خرجوا عدة لاعبين ممتازين وبرز المنتخب الوطني وقتها. انا حبيت نسألك اولا، قبل 10 شهور الفئة هذه كانت نتائج متاعها ضعيفة جدا، شوفنا كنا نخسروا 10 و15 هدف فارق مع عدة فرق، منها المنتخب المصري أو في كأس العالم أو في الدورات اللي كنا نشاركوا فيها، كان الناس يقولوا الفريق هذا ما عنده حتى مستقبل وما عنده وين يوصل. لكن بعد 10 شهور شفنا المستوى طلع بصفة كبيرة ياسر. ثانيا شفنا أنه المنتخب هذا تغير كومبليتمون، معنا عديد اللاعبين اللي كانوا موجودين في الفئة العمرية هذه وقع التخلي عنهم واستدعاء ملاعبي آخرين. أنا نقول مثلا اللي وقع انتخابه أحسن ملاعبي في الدور النهائي ما كانش موجود مع في المجموعة، فما بيفو من طوله 2.3 متر ملاعبي غول ما كانش موجود. دونك هنا ظهر البصمة متاع السيريات. دونك وهنا نرجع وقت نحط الإنسان المناسب في المكان المناسب، الكفاءة تكون موجودة، النتيجة رغم اللي 10 شهور ما همش حاجة كبيرة ياسر في تاريخ منتخب شبان. دونك هنا الظروف يمكن كانت ملائمة أكثر، وانت الخبرة عندها قيمتها، وهذايا اللي خلى المنتخب يطلع. وإحنا هنا نوه وقت يبدأ منتخب في مستوى ويكون على طريق صحيح، احنا نوه به ونوقف معه و نفرحوا خاطر نحبوا النتائج، خاطر برشا قالوا انتم ضد المنتخبات وما قاعدين تكسروا ضد الجام. لا لا احنا احنا مع كره اليد، مع كره اليد
0: احنا تسمت علينا ضد الهند، ونحن بالعكس اشكرنا سامي سعيد الاسبوع الفارق،
2: واليوم رياض البدوي. رياض البدوي
0: معناها اليوم كي نشوفوا خدمه كيما هكا تستحق الاشاده ما نجموا كان نشيدوا بها.
2: دونك هنا سي رياض حبيت ان نشوف هل نسالك هل المنتخب هذا قادر باش يواصل وباش ياخذ مشعل، لان تو نشوفه في المنتخب الاكابر بعد يسرع على العالميه، منتخب الاواسط تحسن رغم اللي معناها ما شفناش عده لاعبين اللي يكونوا نجموا ياخذوا المشعل، خاطر نعرفوا احنا الاصاغر هو الباز نتاع الاكابر. الملاعب اذا كان في الاصاغر معناها ما عندوش مستوى عالمي وما بعد في الاواسط راه صعيب باش يزيد يتحسن ويتحسن برشا. دونك فماش ملاعبيه اللي نجموا نعملوا عليهم واللي يرجعون الامل بكره اليد التونسيه. وشنو المطلوب باش هالملاعبيه هذوما نوصلوهم لبرا الامان؟ تو نشوفوا من بعد نحكيو سيريات. فما المركز التكوين ولا
0: السونتر
2: في نابل ما ياخذوا اربعه لاعبين من منتخب، فما احسن الملاعب هذه بوسته ما ياخذوهاش في هذه نقطه استفهام كبيرة
0: برشا.
2: دونك هنا دور الاداره الفنيه ودور الجامعه ودوركم انت. انا نحب نتساءل في هنا شنو اللي حذرتوا باش نواصلوا باش المنتخب هذايا يكون موجود ويتالق ويوصل الى الاكابر على احسن
0: مستوى ونرجعوا صوره تونس افريقيا وعالميا.
1: قبل كل شيء سنجيب شهادتك فيا وخويا انت وخويا امين وسام على صدري ومشكورين وان شاء الله ربي يبارك لكم. بالنسبه للجيل هذا كما قلت انت وشت وتكلم خويا امين، هو في عده عناصر واعده وهامش الفاشك ممكن بحاجه صدقني نحن في كوب دافريك ونفكروا شكون خلينا في تونس، خاطر بالحق نحن خلينا راهو عده عناصر في تونس كانت تنجم تكون قادره معنا في بطوله افريقيا وكانت تنجم تكون قادره في اللعب، ومن غير ما نسمي خاطر بالحق عندنا البوتنسيال موجود، اللي ينقصنا هو العمل
0: ثم العمل. هكا تتسمى محظوظ انت، خاطر المدرب اللي يلقى جيل كيما هكا هو سلاح ذو حدين. محظوظ خاطر عندك جيل تبارك الله، وفي وقت اخر يقول كما نعيدش لفلان تو نتسميش غلط، خاطر انت مع الشوا ولا صعيب تويك في الـ في الـ في الـ في الكادي. ها
1: ايش نقول لك، هو المحظوظ حتى بين المعقفين ما تعرفش
0: علاش
1: على خاطر انت باش توصل لهم خلينا نقول لك السر، هو السر في الملاعبيه في اختيار اللاعبين، نحكي على روحي يعني ما فكرش في اللاعب هو اليوم شنو، ديما نفكر في اللاعب هو باش ينجم يولي
0: هذا اللي يزمر
1: الخدمه هو باش ينجم يولي هو معناتها انا قلت لك فما بوتنسيال، اما كيما عرفت كيما الجوهر سامحني بكلمه مش مصقوله نقص الصقل، والصقل تو ما عاد سهل، الصقل يتطلب يعني ديما نقول للاعبيه ترى في يدو لا سفرونس، معناتها لازم نتعبوا بالحق، تعبنا ممكن احنا شفنا الوجه هذاك باش وصلنا في ثلاثه اشهر، خليني نقول ظهرنا اللي عندنا ملاعبيه باهين، اما خويا امين لازمك تشوف شنو وراه هذاك، شنو عملنا نحن والظروف اللي خدمنا فيها، وشفتوا درجات الحراره اللي تعدينا بها في قاعه المهديه، وهون نحب نقوس نشكر المسؤولين الكل على قاعه المهديه والمسؤول نتاع مركز اللي وفروا لنا الظروف بالمتوفر. اما نحن صدقني تعبنا اكثر ما لا تتصور، انتم الملاعبيه تعبوا اكثر من اللي تصور انت، معناتها نوصل نخدم ثلاث حصص في النهار ونوصل نخدم بريتم عالي باش وصلنا للمستوى هذاك.
0: انتم حبيتوا تتعبوا باش تعيش الملاعبيه في السفرونس والا قله امكانيات؟
1: هو ايش نقول لك، هذا اللي يخفى على اثنين، اللي نحن امكانياتنا الماديه مقارنه خلينا نقول بالمنافس المباشر
0: اللي هو مصر بعد برشا
1: ما تنجمش تقارن الحقيقه. ثاني كل عام كي ربحناهم في الكادي يحكي لي صارفين 350 الف دولار على الكادي اللي هي تقريبا الميزانيه المرصوده لجامعه تمثيل كره اليد الكل، معناتها نحن وين تعلمت حاجه راه ممكن سي نجيب يعرفها، نخدموا بالموجود خاطر كان مش نقعدوا نلوجوا وكذا ما نجموش نخدموا، بعد نكتفوا في ديننا ونقعدوا قاعدين. ونحن هذاك شو عملنا الحقيقه، خدمنا بالموجود
0: باش نطوروه الجيل هذا.
1: الانضباط
0: وسؤال سي نجيب الاخير مهم برشا، باش نطوروا الجيل هذا ما هو المطلوب باش نحافظوا ساعه على الجيل هذا وباش نطوروه وتوصلوا انت الى بار الامان، لانه اليوم راهو خدمة الشبان أصعب برشا، راهو سينيور جيك حاضر، أما أعطيني إيش عندك في الكادي وفي الجونيور اليوم، خدمتكم أنتوما هي الباز سيرياز، معناها أنتوما اللي باش طلعونا الجيل اللي نحنا باش نتفرجوا فيه في السينيور، شنو لازم وكيفاش تشوف مستقبل الجيل هذا كان تتوفر الإمكانيات؟
1: لازم هو العمل ثم العمل ثم العمل وتوفير آليات العمل، من ضمنهم الحقيقة الفرق توبينا، نحن ديما ندخل في المقارنات،
0: يلزمنا نقارن ياسور، يلزمنا نقارن باللي خير منا تولي هي مصر
1: بالضبط، المنافس المباشر نتاعنا مصر نحن اللي هو مصر، معناتها يمتلك للمعلومة المصر الأصاغر يمتلك فريق على مستوى عالمي، هو بطولة العالم، هو بطولة العالم فاز على المنتخب الإسباني فارق 4 نقاط وخسر بطولة العالم بعد 2 حصص إضافية ضد المنتخب الألماني فارق هدف، معناتها هما باش وصلوا هذا بالعمل والاحتكاك
0: ويزول الجونيور بتاع العالم
1: اي في الثاني العالم خسر بطولة العالم في المغرب بحصص إضافية مع المنتخب الألماني
0: لا في الكادي في الجونيور ظهر لي أبطال العالم،
1: هو فرط هو فرط في الانتصار، منتخب مصر كان يكون بطل العالم وقبل شهرين أصل هو شد المنتخب البولوني أوسط ربحوا 9 بونت، منتخب تشيكي أوسط، معناتها منتخب وكان قريب تصريح حتى رئيس الاتحاد قالك نواة المنتخب الأول هي 2008-2009 معناتها هم ما عاملين عليهم، والحمد لله نحن ظهرنا نحن من شبعات، وكما قلت أنت نحن لازم نوفر الاحتكاك والعمل ثم العمل والصبر،
0: معناها نواة المنتخب الأول متاع المنتخب التونسي بالجيل هذا وقتاش نجم نشوفوها، وقتاش نجم نشوفوا الثمرة متاع الجيل هذا؟
1: شوف هو رأي شخصي في عامين 3 سنوات بعض العناصر منهم خلينا نقول يدق على باب السينيور يدخل باب السينيور، ما نحبش نسمي خاطر الحقيقة
0: لا بيان سور تظلمش لاعب على لاعب كلهم ولادك
1: فيه لا فيه برشا كما قلت لك فيه برشا لاعبين واعدين يبشروا بالخير وممكن هذا اللي عرفوه أهم حاجة وصلنا لها ووصلناها اللي نحن عنا جيل اللي في وقت ما كما قال في نجيب لعبات أيست منه لا ظهرنا اللي عنا جيل نجم نعملوا عليه ونجم بشوية خدمة بشوية صبر نوصله إن شاء الله للي نحبه نحن إن شاء الله
0: إن شاء الله ونحن نتمنى لكم النجاح والتوفيق سيرياز بيان سور راهو اليوم كي ناخذوا مدربين الشبان هما اللي قاعدين يخدموا باش يطلعونا جيل ممتاز ونحن كي تفرجنا في الكوب دافريك جونيور ولا كادي لاحظنا انه عندنا طاقه كبيره برشا ان شاء الله تؤخذ بعين الاعتبار مش كان من الجامعه التونسيه فقط راهو حتى من الدوله راهو اليوم توفير الامكانيات راهو مش من مشمولات الجامعات الرياضيه اليوم البنيه التحتيه اليوم توفير الامكانيات الماديه اليوم راهي زاده سياسه الدوله كامله اليوم باش نطوروا بالرياضه نتاعنا في كل المجالات معناها مش كان في كره اليد سي نجيب
2: اكيد طبعا احنا كما قلنا المستوى اللي وصلنا له تو في الاعوام الاخيره من الكرة اليد مستوى ضعيف جدا ومعنا يخلينا نعتمد على الفئات الشبان هذوما والترافاي دو باس دونك هذا اللي كنا ندينا به منذ اعوام قلنا رانا ضيعنا برشا سنوات رانا الباز نتاعنا باش نقدموا لازمنا نضحيوا 3-4 سنين باش نشدوا نرجعوا لمكانتنا الطبيعيه اليوم البشائر موجوده فما فريق الاصغر فريق الاوسط وفما توسيريات تو حتى نزيد نسالوه على الفريق اللي بعد الفريق هذايا بعد الاصغر فيه فما ملعبيه فما ممتازين جدا لهم امكانيه شفناهم في الحمامات شفنا عديد اللاعبين في المينيم ممتازين جدا ويستحقوا انه العنايه
0: وانا قلت لك سينجيب حتى المره اللي فاتت تفرج فينال للحمامات الاطوال في بالي جونيور ولا سينيور
2: ممتاز جدا حمامات والاطوال وشفنا فما فرق في الفئه هذيك لاعبين ممتازين جدا كما قال سرياض هذمك كيفاش نوفر لهم الظروف كيفاش نسقلوا المواهب نتاعهم كيفاش نوصلوهم الى المستوى العالي تو الظروف في بلادنا صعيبه تو الشباب ولا عيني محلوله برشا دونك هنا وكما قال لك يلزم العمل ثم العمل ثم العمل شكون الملاعبي اللي قادر باش يوصل واللي هو نفسانيا مستعد باش يخدم وباش يضحي باش يوصل
0: والاهم من هذا الكل سنجيب وانا باش نكمل معك سؤال نختموا به مع سيرياز كيفاش نستحفظوا على الملاعبيه زوما لانه شفنا هجرة اللاعبين برشا ولات في الأعمار السنية الصغيرة
2: خاصة دول الخليج
0: خاصة إلى دول الخليج
2: دول الخليج
0: كيفاش نحافظوا عليهم الملاعبية زوما كيفاش أنتم كإطار فني ما نصورش دوركم مش تحافظوا معناها أنتم كباش تحافظوا على الملاعبية فنيا لكن اليوم استراتيجية كاملة لازم تكون باش نحافظوا على الجيل هذا
1: خويا مين هو كان عندك فكرة أنت هي الجامعة التونسية الحقيقة في النقطة هذه قاعد تبذل في مجهود إن تعمل عقود للاعبين ذوما حتى 2010-2011 يعملوا في العقود. والحقيقة قاعدين نشجع بنسبة كبيرة إنه العديد من اللاعبين منهم يحترف نحو أوروبا. وممكن نعطيك مش سكوب هو أما الفريق متاعنا اللي شفته ذكى فيه على قليلة لا لاعبين كمش أكثر هذوما اللي متأكد منهم لاعبين تحلت لهم باب أوروبا إن شاء الله إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله يلتقي.
0: ما متعطينيش لسامي عطيني الوجهة وين
1: الحقيقة فما فرنسا الأكثرية فرنسا فرق معناتها مراكز
0: باريس سان جيرمان
2: شتالي باريس سان جيرمان
0: اياد هو كديها
2: شتالي
0: اياد تبارك الله ما كنت تبارك الله على خويا جاباري اياد شتالي في بالي جاب حذانه ومشي باريس سان جيرمان يظهر لي مقنم خاطر الاسبوع الفارسي
2: مقنم زاد كيف
0: سامي السعيدي قال لنا مقنم وشتالي
2: وفما ملاعبي اخرين زاد قاعدين يراقبوا
0: وهذا المهم انه ننصحوا الملاعبين انهم يمشيوا لاوروبا مع احتراماتنا لدول الخليج لكن في الخليج فما الفلوس فماش النيفو معناه نحب وانا نكرو هذين حنقولوها صراحة مش يمشي تضمن مستقبلك المادي برا الخليج تحب مستقبلك الرياضي برا الأوروبا اليوم جيل الذهبي متاع المنتخب الوطني التونسي كله احترف في أوروبا نذكر جيل 2005 معناه كله في فرنسا في ألمانيا معناه الجيل الذهبي لكرة اليد
2: أما توا الموضة ولات الخليج احنا توا فما عنا زوز ملعبية من الحمامات خرجوا للخليج
3: هو فما
2: لعبيه ممتازين خرجوا للخليج الامكانيات يخليه يقول لك يا خويا ماديه يخرج يجيبوا الامارات القطر فهمتني لاعب 15-16 سنه 17 سنه تلقاه في
3: هو الموضه هو الموضه صحيح مهم اما خلينا نقول لكم حاجه اخرى يا اخي قبل لاعبين الكل في اوروبا لكن عمرك كنت تسمع في الخليج ينظم كاس العالم مثلا قبل كنت تجم تقول مثلا قطر ولا الامارات ولا السعوديه نظموا كاس عالم قبل
2: قطر نظمت
3: لا لا لا نحكي قبل الوقت اللي احنا عندنا لاعبين في اوروبا
2: لا لا
3: كيما تو كيما احنا قعدنا واقفين انا ساعات نقول احنا سبب هما عملوا كاس عالم هما نظموا كاس عالم هما في الكره اليد وفي الفوت وتوا ماشيين لكرة السلة اللي ما عندهمش بطولة كرة السلة وباش معناها الناس قاعدة تتطور
0: لطفي
3: واحنا قاعدين واقفين
0: انا تفرجت في بطولة العالم في بتاع الباسكيت في قطر فما حتى ملاعب قطري تفرجت في بطولة كرة اليد بتاع قطر فما حتى لاعب قطري
3: بلا يعني جيت هما تو واحنا قاعدين نتفرجوا
0: المشكلة
3: نحن قاعدين نتفرجوا
0: المشكلة نحن عندنا التوانسة عندنا التوانسة اللي يعني نتذكر يوسف بن علي في كأس العالم في قطر احسن لاعب داير
3: كانت تونسي
0: معناها اللي لعب في برشلونة ولعب وصل فينال كوب دي موند مع قطر ضد فرنسا وقتها وهذا الكل لكن إن شاء الله نصحفظوا على ملعبيتنا ونحن فرحانين برشا سيرياض بهذا الجيل اللي بجاه ربي استحفظونا عليه استحفظونا على الجيل هذايا
3: واستحفظونا على المدرب الوطني زاد
0: أي
3: فلا هذا كل حاجة حلوة ما نستحفظوش عليها
2: الكفاءات وقت هذا الكل
3: سيدة هكا ولا سيدة هكا ولا
1: بارك الله فيكم سي أمين كما قلت لك شهادتكم فيا نعتز بها وسام
0: والله راهو لأنه جامل نحن في الحس أكثر حساس عليها
1: وإن شاء الله راديو مات ديما متعلق وإن شاء الله في إن شاء الله المرة الجاية تستضيفوني ببطولة أفريقيا
0: إن شاء الله إن شاء الله نستضيفوك وتكون متوج ببطولة أفريقيا مشكور سيري هذا البدوي مدرب منتخب الوطني التونسي للأصاغر زاد كما قلنا باش نحكيو ما نجمش سي نجيب لطفي موجود وما نحكيوش على الرياضه النسائيه معناها كما نحكيوش على الرياضه النسائيه في
3: ما عادش نجي
0: 35 سنه
3: ما عادش نجي
0: لكن للاسف اصبح الرئيس السابق توي
3: الحمد لله يا ربي
2: سينتهى الموضوع
3: لا 25
0: ذكرنا الموضوع الرئيس السابق بعد 35 سنه تسير سي نجيب
3: 35 سنه تسير
2: خساره للرياضه النسائيه
3: فيها 14 سنه
0: رئيس
3: اما الحمد لله خيش بتتويج اكثر مسؤول متوج في تاريخ ولايه بن زايد في كل الرياضات
2: اي بعد الخبره هذه الكبيره خلي الرياضه تنطلق الميدان اخر
3: خويا هاني لهيك
2: الرياضه للفن خويا
0: لا هو يوفق بيناتهم
3: انا 2006 2010 زاد مدير مهرجان بن زايد الدولي و2010 نظمت كاس افريقيا للانديه البطله في بنزاير
0: كرة سلة نذكره كان نجاح وكان نجاح كبير. واليوم سؤال على الطاير جنتك خبرتك نتاع 35 تنجم تعطي للجامعة للكرة التونسية معناها اليوم في الرياضة النسائية كمسؤول في الرياضة النسائية
3: ما لساني داير برقبتي ما يجي يقبل حتى لا سي سفيان لا سي كريم لا سي حتى حد لا يجي يقبل لسان لطفي السفيرسي معناها صعيبة معناها الحكاية يقول لك باش
0: نجيبوا لا لكن معنا. اللسان اللي باش يهزنا الاثنية صحيحة ما فيها بس
3: لا ما نسواش صعيبة الحكاية
0: انت ماكش زد
3: لا من جد انا لا
0: اوكي اي ليست جاي قادم على
2: كلام محلول اوكي لا لا ليد ليد مفتوحه
3: لا لا قال قال سي البيج الله يرحمه وش قال قال لا خطبونا ولا اعطيناه
2: يخطبوك يخطبوك سي لطفي
3: لا وانا ما نمشيش وقت
0: فرحان برشا من الجمعيه النسائيه في الحمامات سي فرج مسعود مرحبا
4: عايشك مرحبا بكم
0: وكذلك سي عبد السلام صالح زاده مساء النور
5: مرحبا بكم مرحبا بالسادة المستمعين
0: كيفاش أجواء الرياضة النسائية وين وصلت اليوم كيفاش المشاكل اللي كبيرة خاطر فما الحصة اللي قبل اللي فات سينجيب حكينا على عودة متأخرة للبطولة وكيفاش فرق ماهيش حاضرة وغيره فما فرق ما تحصلت على الترخيص كما جمع نساء بتزرك وكانوا ضيوفنا في آخر لحظة زول اللي يعيشوا في صعوبات كبيرة برشا
2: خليني أنا ننوه بالجمعية النسائية بالحمامات اللي أنا عشت من أول نهار تكون كنت معاهم ونعرف الباركور اللي عملوه هذه جمعية مثالية الباركور اللي عملوه سي أمين بدأوا من ليكول بعد ميني ومن بعد كادي ومن بعد جينيور تدرجوا في التكوين ومن بعد سينيور تويك في القسم الوطني بين أربع أحسن جمعيات في تونس كل عام يتوجوا على الأقل بلقب اثنين بأبناء الجمعية بنات الجمعية في المنتخبات طبعا عنده عديد اللاعبات موجودين في المنتخبات دونك أنا رأى في ظل الوضع اللي موجود للتويك الطريق المثالي واللي يلزم كل جمعية تتبعه وقلناه لجمعيات الأخرين هو طريق جمعية النسائية بالحمامات تعتمد على اللاعبات جمعية الحمامات يطعموا بلعب بلعبة أو اثنين لكن ديما التكوين ممرنين من الجمعية ولاد الجمعية اللاعبات من الجمعية والتكوين من من من السنتر دو بروموسيون لاكاديمي حتى للسينيور هذا حقيقة يحسبوا لجمعية نسائية بالحمامات
3: فما زوز فرق في تونس عملوا توجه هذا وحيد في كل الرياضات الحمامات والنجم الرياضي الساحلي في كرة السلة فتيات كملوا وقت اللي خلطوا بعد ثلاث سنين كبريات هزوا بطولة تونس نفس التوجه تتلاقينا في برشا مناسبات احنا في في حتى حتى في الجلسات التمشي اللي ماشي بيه اللي مشيت بيه الحمامات مشيت بيه الاطوال الزوز من انجح التجارب راهو اذا كان نحبوا ننجحوا راهو بالتوجه هذاك
2: جمعيه نسائيه بالحمامات عمرها قد 8 سنين
4: 10 سنين
2: بالضبط 10 سنين الهيئه هي بيدها تغيرت قول 15-20% الاستمراريه
3: صحيح
2: الاستمراريه
0: واليوم لازم زاد
2: دونك هذا سر
0: والاستمراريه سي عبد السلام وكذلك توفير الامكانيات راه الاستمراريه ما تجيش هكاك خاطر اليوم لي زيكزامبل هذوما تذكر سي نجيب نادي برتقال مازن بوزار فمشاو فيه الشيء هذا لكن ما بقاوش الامكانيات
3: لا من بعد من بعد وقتاش تبدلوا وقت اللي ولاو ياخذوا في جوارات ما كملوش توجه على خاطر الهيئه وقتها مزروبه تحب شويه تروات
2: قبل ما ندخلوا نحب تحيه سي محمد الحاكم محمد الحاكم هو الرئيس الجمعية منذ 10 سنوات سي محمد الحاكم ما يحبش الإعلام ما جاء حتى برا استدعيته صديقي ما يحبش الإعلام يعمل في الخفاء وينقل يقول سي فرج سي صالح سي دونك
3: عنده
2: حقيقة معمل عليهم وهذا السر نتاع النجاح
0: مازالوا بعدين سي عبد السلام صالح وسي فرج مسعود يحضر معنا خاطر نحن حكينا على الجامعات وكذلك نجاح جامعات كما نجاح الأندية راهو فما نجاحات تصير في جامعات ونجاحات تصير في أندية ما هيش بعيدة على بعضها الحكاية ذي في الموضوع ذي وفي الديبا ذي بالطبيعة يحضر معنا الصحفي طاهر ساسي باش نحكيه موضوعنا والديبا متاعنا لليوم في الرياضات الجماعية جامعات تنجح وجامعات تخفق، ما السر في ذلك؟ معناها شنو سر النجاح وسر الإخفاق؟ سي طاهر مساء النور.
6: مساك بالخير يعيشك، حلو
0: باهي
6: الموضوع اللي حليتوه اليوم،
0: وسمحنا على التأخير خاطر خذينا وقت بزايد مع سي رياض البدوي مدرب منتخب الأصاغر لكرة اليد، حكينا على منتخب الأصاغر، وزاد كانوا حاضرين معنا سي بسام الفوراتي المدير الفني الجامعة التونسية لكرة الطائرة، وحكينا على النجاح. دونك اليوم كيف تشوفوا المشهد سي طاهر؟
6: شو النجاح عنده مكونات. اولا عنده يلزم فريق، والفريق هذا نبع من جمعيات، يعني فريق بتاع الجامعة يكون نبع من جمعيات في الاصل هكا ولا لا؟ وسمى تكامل بينات، وبخلاف تكامل بينات نسمى رؤى، والرؤى فيها الوطني وفيها الجهة وفيها المحل، وهذا الكل يقتضي شنو؟ يقتضي خريطة للعب هذيك، والخريطة هذيك تحدد لك الحاجيات بتاعك، تقول لك أنت ايش تحب في المكان الفلاني وايش تنجم تنجح في المكان الفلاني، وهذا اللي نجح. إذا ما تعملش الخطة هذه كلها المتكاملة، يعني وطنية وشهوية ومحلية، راك ما تنجمش تنجح، راك تحرس البحر. إذا ما تحبش تحرس البحر وتحب تنجح في الخطة بتاعك، يجب تتحدث مع المكونات نتاع اللعبة بتاعك، فين كانوا؟ في الجبل، في البحر، في المزارع، وين تحبتي؟ في المدارس، وين تحبتي؟ يجب تتحدث معهم. وقت تحدث معهم هم يعطيوك الرؤية، مش أنت تفرز عليهم الرؤية تقولهم أنا نحبك كذا وكذا، لا ما تحبش أنت كذا وكذا. أحنا المجموعة اللي نكون اللعبة هذيك قولوا لك شو نحبه، نقول لك أنا خاطر ننطلق من خاصيات متاعي، خاصيات مناخية، خاصيات لوجستيكية، خاصيات بنية تحتية، خاصيات مادية، خاصيات موارد بشرية، خاصيات يعني تاريخ متاع اللعبة هذيك في المكان هذيك، خاصيات ناس جات في المؤسسة التربوية هذيك تحب تخدم اللعبة هذيك. نعطيك مثال بسيط على هذا، شباب القيروان كيفاش عملت الباسكيت الحلوة ذاك متاعها؟ مربي في معهد القيروان هو اللي غرس الباسكيت، وخرجت من غادي الباسكيت. كيف كي نجي نحكيه مثلا على تاريخ الرجبي في تونس، شكون اللي غرسه؟ وانا قريت عنده شي كارير ربسا بيجي تونس. كيف تقول انت تنزل تامل اللي نحكينا عليها انا وياك ونور، علاش ناشها؟ هي السابقة جامعة اللي تأسست عام 8 مارس 68، التلجزة السابقة الجامعة انتعو. دونك الرؤية توزعت قبل ما تجي الجامعة، مياش الجامعة هي تجي
0: تقول خلنا نقوله كامل المعلومة. سي طاهر
6: جامعة منين تستمدها؟
0: سي طاهر بالنسبة لتنس الطاولة،
6: تعليمات من الاتحادات الدولية
0: بالنسبة لتنس الطاولة. سي طاهر خلنا نقوله المعلومة كاملة، المدير الفني السابق لجامعة التونسية لتنس الطاولة هو تو رئيس الجامعة. معناه عمل الاستراتيجية نتاعه وهو تو رئيس الجامعة، معناه باش نجم تخدم. معناه اليوم هذا واليوم كان نجاحات في تنس الطاولة للناس، خاطر ممكن ماهيش ما يتحكيش عليه برشا اعلاميين برشا نجاح.
6: انا باش نعطيك حاجتين من التاريخ نتاع تنس الطاولة. سا برشا ناس ما يعرفوش الشريف الحجام اللي هو من الرؤساء يعني الرواد في الجامعة التونسية لتنس الطاولة، وسما ناس ما تعرفش صلاح الدين بوزينة بوشيبة اللي هو كان الكاتب العام للجامعة هذه. هذين الكاتب العام للجامعة كان هو يجينا جيل الصباح ويجيب المقالات، عنده مقال تقديم للمباريات وتقديم بعد خذاء عليه المشهد. شكون؟ رجال عودي.
0: رجال عودي قل لي قديش عمره وقت اللي شد؟
6: وقت عمره هو وقت اللي عضو في الجامعة التونسية للتنس الطاولة يقرأ في البكالوريا، عمره 20-21 سنة، وهذا الحق ونعرفه.
0: للكبير بربي خلينا نعطيه حق كلمة في حق رضا العودي، كبير من كباراتنا في التعليق وفي الرياضة اون جنرال. معناها اليوم هاي محلها كي ناخذوا فكرة هكاية هذيك.
6: باش نزيدك حاجة أخرى، باش نزيدك مفاجأة أخرى. احنا أنا ولد حومة ونداد أنا ورضا يزيد علي عام. يعني والتنس تابل في حومتنا في باب الخضرة والمرجانية وسيد المهري، عندنا لعبة في كل بقعة تلقى، خاصة كانت عندنا جمعية اسمها ستاد بوبيلير، الملعب الشعبي اللي كان فيه تنس تابل، كانت في اللوكال بتاعه اللي هو طول القهوة كانت فيه تنس تابل. شكون كانوا من الأبطال بتاع كرة الطاولة في الملعب الشعبي في النادي هذا؟ رجال شد عندك رزاع كيشة في شد عندك علي بن ناصر الحكم الدولي الشهير.
0: والله يا زوم به التاريخ
6: في الحومة ولعبت تتفرج فيهم. راهي ما عندك شكر الفرجة اللي تتخلق ولعبت اللي يعني تجيب تتفرج وكذا. حبيت أقول من هذا اللي التنس تتابل فيه مستقبل الرياضة التونسية. علاش مستقبل الرياضة التونسية؟ لأن أولا النساء ينجم يتلعب في أي مكان، نجم ندربه في أي مكان، ربما ما نجموش نمارسه البطولة في أي مكان، لكن التمارين نجم نعملوها في أي مكان.
0: ممكنياته مش صعبة،
6: ليش مكان كبير وكذا. صدقني النجم في حديقة من الحدائق نحط الطاولة بتاعي حزو الصاول كذا طاول ونساهم منه الملدية، والنجم الراني 6 و12 و24 والفنيين يعرفوا هذا خير مني. التنس دو تابل سمى العاب تنس دو تابل، مثلا العاب القوى، مثلا الجسو، الكونفو، هذوما العاب النجم نلعبوهم حتى في الهواء الطلق.
0: معناها فما رياضات
6: عندنا ربي اعطانا ربي طقس حلو،
0: اعطانا طقس حلو
6: ديما ممطره،
0: واعطانا برشا نجاحات في الرياضات الفرديه. معناها اليوم
6: اعطانا برشا نجاحات،
0: اي اليوم ابطالنا العالميين الكل كان نجيو نشوفوا تونس فيش هزت بطولات العالم تلقى في الرياضات الفرديه. معناها
6: الرياضات الفرديه تو هانا على ايامات قريبه يا اخي الميداليات العالميه مش منين فرحنا بها. ما تايكواندو،
0: وي تايكواندو، خليل قاتوسي وخليل جندوبي
6: وفراس القاتوسي يا اخي. البطولات العالميه اللي هزناها فين في السكرين،
0: حتى في الالعاب الاولمبيه اللي ميداي ما يتهزوا كان من عند الالعاب الفرديه.
6: اليوم ما نجموش راهو يجب صرحوا معظمها راهو الالعاب الجماعيه. اذا مره تجيب كيما هاك الرز اللي يجيب لك مره صابة ومره تقعد برشا،
0: نحن نجيب عام صابة وقديش تبقى تستنى برشا
6: في الالعاب الفرديه
0: في الجماعيه في الجماعيه اي
6: حنا مثلا نعطيك مثال بسيط. علاش ما نستنبطش انا نعطيك من الواقع.
0: اعطيني
6: كره اليد من عام 2005 توا هزينا شي حاجه، عملنا شي حاجه
0: كوب دافريك 2018
6: كوب دافريك قهر 2010
0: و 2018 لا هزينا زاد 2018 في الجابون
6: في الجابون
0: مليح. وبعد من 2018 ما هزينا شيء
6: يعني نقعد وك الشابه باش تجينا كل مره بعد 5 سنين 8 سنين 10 سنين
3: سبعة ايجاف وسبعة
0: معناها
3: سبعة ايجاف
6: سبع
3: سنوات ايجاف.
6: احنا ما لهمش برشا راهو، علاش ما لهمش برشا؟ لان العالم الاخر عاتي الالعاب الجماعيه مش عاملها العاب، راهو عاملها العاب اقتصاديه استثماريه. راهو سمى تو الاقتصاد الرياضي اللي يلزمنا احنا ندمجوا فيه.
0: احنا بار كونتر الرياضات الفرديه فيها الغرام، فيها
6: الغرام وما نجموش راهو القانون ها هو قدامي تاع الشركات قدامي توا كان نخدموا بالواحد بالفيديو تلقاه قدامي تقراه معايا. راهو ما نجموش الشيء اللي قاعدين نتصوروا فيه. راهو الرياضه التونسيه غارقه ياسر في التيوري ما تحبش تدخل البراتيك. البراتيك هذا شكون يجيبه؟ راهو ما يجيبوش انسان استاذ قديم في الرياضه والتربيه البدنيه ويجيبوه نحطوه في ما نعرفش شنو في منصب كبير في الوزاره ولا في المندوبيه ويقولوا له ماخذ نقود. لا مش هذا، طيب اهل التجارب عاش في الميدان هما اللي نجموش.
0: معناها اللي فهمته من حديثك سي طاهر انه باش ننجحوا في رياضتنا نحطوا الرجل المناسب ساعه في المكان المناسب ولاد الدومين ولاد
6: المناسب مع يعني شرط اساسي هو النزاهه في الانتخابات. النزاهه في الانتخابات ونعرف شو قاعد نقول لك. وقت نجيب جمعيات وهميه للانتخابات باش تصوت لي وليجيبيليتي نتاع الناس اللي باش تدخل الانتخابات شاركني مرة ولا سنين في واحد ويجيبوا هذوك جمعيات نحطهم خزان انتخابي رغم أنه نشر
0: هذا موجود في كل الرياضات الجماعية معناه قاعدين نشوف
6: في جل الرياضات ما نقولش في كل الرياضات
0: في جل معناه في جل أنا قلت لك الجماعية لأن
6: ما نحبوش يقولوا الطاهر خايف أخذت كان سمينك تو نعرف نعرف نعرف كواليس ونعرف باش يقول لك مراه الطاهر نزل علينا وعمل وعمل وعمل منيش ننزل أنا قاعد نقول في حقائق قاعد نقول في تجربة على الأقل عشتها أنا التجربة هذه اللي عشتها أنا بكل تواضع على الامتداد 60 سنة ما علاش أنا عشت وربي أعطاني هذاك باش غيري نقول له هاو الطريق الصحيح هاو الطريق الباهي يا خويا العزيز هاو نحط رجلينا في بعضنا مش انا نحط يدي في
0: معناها الوصفه سهله برشا
6: يعني المجتمع نتاع اللعبه هذيك
0: الوصفه سهله
6: يديهم في بعضهم ويمشيوا ويوصلوا بحول الله
0: الوصفه
6: كي هي راهي الجامعه ويعني يتفرد في الراي يقول انا الكل وانا الفني وانا الاداري وانا اللوجستي وانا المالي وانا من اشترى شنو وانا التشريعي رغم اني جاي مش ينجح حتى يكذب على روحه
0: بطبيعة ما حتى واحد ما نجم ينجح واحد ويزم
6: ما ينجم
0: بربي ضيوفنا من الجمعية
6: مهما كبر ستاهل
0: باش تبقى معانا في تواصل
6: ستاهل
0: أبقى معانا في تواصل خاطر زاد ضيوفنا من الجمعية النسائية بالحمامات وبكري قبل حتى ما ناخذوك معانا كنا في نفس الموضوع هي الاستراتيجية وهي الرجل المناسب في المكان المناسب لو معانا سي عبد السلام صالح يظل هذا اللي تنتهجوا فيه في الجمعية النسائية بالحمامات اليوم كل واحد شاد بلاصته
7: جستمون نحب نسني على كلام
0: سي طاهر
7: الصحفيين سي طاهر وحبه الكرة اليد نزل على الكلمة الصحيحة حسب رأيي أنا احنا كونا الجمعية 10 سنين التالي كنا جوارات كنا لاعبين الكرة وعملنا جوارات كنا في الهوندبال بيتش عملنا جمعية دخلنا خدمنا اليوم بعد 10 سنين قراءة للعشر سنين اللي فاتت سي محمد وكان يذكر فيه وكلامه صحيح قال له
0: بيلون شنو تو
7: خلينا من البيلون خلينا نعطيك التوجه للعشرية الجاية
0: بعد العشر سنين هذي
7: خدمنا عشر سنين صحيح تقرينا
6: صحيح بارك الله فيك
7: هذا عمش قد حبنا أكلامك قال لي زمنا نوسعه زمنا نوسعه التسيير التسيير اليوم احنا عنا نتائج مطالبين ما عاش النجم نقدر وإحنا وحدنا كم لاعبية اليوم يزمنا أطر من المجتمع المدني يزمنا أن إيكونوميست يلزمنا انسان عنده رؤيه في الريسورس هيومان باش ندعموا الهيئه المديره وكان الامر كذلك وعندنا رؤيه اخرى باش نهبطوا اللوطه بكل للقاعده دونك اون نوفيل استراتيجي يلزمها شخصيات اخرى ودعمنا وكان الامر دعمنا انا شو نقول دعمنا اللي كانوا معنا في الهيئه ما خرجوش احنا بعد الجلسه العامه
0: تدعيم
7: عملنا نهار 20 جلسه العامه نهار 23 نلعبوا في تزركة ثلاثه المتخليين من الهيئه المديره القديمه بكرههم في تزركة هزين الجوارات ومروحين بالجوارات مع عنده بوردير دونك دعمنا مش نذكر هنا خاطر مجهودهم كبير برشا سي سامي بشيو سي حسين القابسي والعائد القادم الداخل الخارج إصلاح بوسلامة اللي هو مربي أجيال معانا لأنه
6: قطب هذا
7: صحيح
2: عمطير
7: فهمت صحيح هذوم الكل باش نعملوا وبدينا في مخطط العشرية الجاية العشرية اللي فاتت كانت عنا نتائج كما قلنا طلع
0: سعود باش نجيك للعشرية الجاية وش هو فيها وش نجي زادة مع فرج حاول زادة فما نوعا ما زادة يلزمنا نتحملوا مسؤوليتنا كدولة زادة باش نعطيو حق اللاعبين وحقهم في هو لاعب منتخب وعلى لاعب رياضي في مستوى عالي اليوم سي نجيب حكينا بكري على الكلاس سبورتيف معناها الكلاس شعبة الرياضة معناها ما تم قبول حتى واحد زلم من الوطن قبلي ولا
8: المشكل الكبير اللي هو سرسنا سيتوسنا احنا شعبة الرياضة ضربنا عليها بلس 4 سنين باش نعملوا شعبة الرياضة في نابل ما كانتش فما في نابل ضربنا عليها باش لي جواز ولا الجوار اللي عندنا احسن جوارات يمشيو يمشيو شعبة الرياضة يقراوا معناها حتى الماكس ماكس من 3-4 دراشية باش ينجم يترنى في جامعته خاطر احنا الزمان المدرسي في الرياضة سبب مشكل الرياضة في تونس
0: وي
8: معناها ما نجموش
0: توقيت دراسي
8: توقيت دراسي الناس كل سايب 6 نتاع العشية ايكول مينيم كادي ميني بنات ولاد تشوف ما عندكش لي سباس اللي باش نترنوا فيهم
0: مع البنية التحتية
8: احنا ماناش كيما في الاوروب ولا في مصر ولا في بلايص اخرين اللي مثلا في اللي فاك ولا في الليسي عندهم ليسال عندهم امورهم تحت معناها بنية تحتية كبيرة ممتازة برشا احنا هذه مشكلة احنا الكلاس سبور هذا شعبة الرياضة لازينا بالجا في نابل تويك احنا نشوفوا عاملينه الهبط منشور معناها يزمك تكون عندك 14 في المات و14 في السيونس و14 في الفيزيك.
7: نحكي لك ما يلعبش الكوره كي عنده
8: الاداء. نحكي لك نحكي لك حكايه تضحك. فما جوار يلعب في ليكيب ناسيونال في الكوليج يقرا فيه ما عندهمش بروف فيزيك ما عدوهش. قالوا انت ما عندكش نوت فيزيك. يا ودي ما عندناش بروف احنا.
0: ولهنا نرجع فرج بربي سامحني كلمه قالها سي طاهر وانت لخصتها. قلنا مازلنا في التيوريك وما مشيناش للبراتيك. معناها انا يلزمني نجيب نوت باهي في الفيزيك باش نمشي وانا تبارك الله معناها إليت في السبور نتاعي. معناها نورمالمون ناخذه على مستوى الرياضي مستوى الدراسي. المستوى الدراسي مهم.
3: لا اتعس من هكا برشا. احنا تعرف شنو نعملوا مثلا في بنزايت او دافع وجه. احنا ما عندناش بيان سور كلاس باش يمشيوا يقراوا في تونس ولا حاجه جوار كوت سله ولا كوت ليد بما انه ما عندناش الاختصاص. نعملوا لهم ليسونسيت كل عام في سبور انديفيدويل
8: باش يدخل
3: اتليتيزم وكاراتيه. وعندي جواره اصيل عملت ولات سانتيو نوار في الكاراتيه واحنا وقتين دخلناها تعمل كاراتيه باش تدخل الكلاس سبورتيف. اي با انا تو عندي في الكلاس سبورتيف في تونس مش في بنزرت اربع جوارات اما راه مش باختصاص كره السله منهم. وهو المضحكات المبكيات لا لا مش نقول زوز لاعبات في الفريق الوطني لكرة السلة لاعبين كأس افريقيا مشاو لك الناس

0: الانفورماتيك وشنو شنو
1: الفيزيك ومات وسيونس
0: فيزيك ومات وسيونس
2: وحتى
0: وحتى كان نبدا نلعب في برشلونه ما ندخلش
1: كلاس سبورتيف نحكي لك احنا عندنا خمسه جوارات منتخب عندنا في حمامات في الاولاد خمسه جوارات زاد احكي لك في 190 195 قبلوا حد حد
0: بالحق
1: انت في الكابون في شعبه الرياضه في نابلس ما قبلوا حتى طفله ما قبلوا حتى طفله وينتمي للمنتخب الوطني راهو انت انا من المنبر هذايا معناها وزاره الرياضه زعما تراجع برشا حاجات
0: وي
1: الوزاره معناها خاطر انا
0: بالحق اليوم اليوم مراي مسؤوليه اليوم ديما نحن نحمل في المسؤوليه الجامعات الرياضيه بون الجامعه زاد عندها دور انا باش تتصل انا تكون
1: الجامعه اتصلت الجامعه اتصلت الجامعه اتصلت
0: اما الوزاره
1: مين الوزاره تهبط مناشير تقول لك هكا وهكا وهكا
2: امين خلينا نقولوا 10 سنين التالي كنا نفس السيتياسيون توا كانوا ياخذوا زوز من كره اليد نتذكر انا عام خذوا لي زوز حراس مرمى يكونوا فيه قلت له بلي توا اللي تاخذوا فيهم شنو الهدف وين مش نوصلوا زوز هذوما فاش مش تكونوا مش بلاش بيه خير حاصلوا اما قمنا بنضالات نذكر مع أولي الاولياء مع وقتها عضو مجلس نواب الشعب اعتصام لانه هذه المشكله راهي مع وزاره الشباب والرياضه ووزاره التربيه راهو هكا يرمي وزاره الشباب والرياضه الاخر وزاره التربيه
0: زاد اش موصلنا زاد
2: اسمعني في الاخر في الاخر تحصلنا على 20 ملاعبي كانت مكسب من المكاسب تونسي الراجح يكون هنا بعد شويه موجود معنا تقول لك 20 ملاعبي اخترنا ولات الهونت ممثله في 20 ملاعبي كره صنف الاناث لكن ما نعرفش تراجع تويكا بعد 10 سنوات يقع هذه
0: اعطيني العدد
2: فريمون كاتاستروفيك
1: كمان صفر طفله ما دخلت حتى طفله بالجري اللي عندنا بريسك خمسه في المنتخب
0: خلي
1: حاجه جوست حاجه بركه لا اله الا الله محمد رسول الله المشكل اللي صاير تويكا انها الوزاره تقول لك انا عندي مرسوم تمشي المندوبيه تقول لك انا تبع في المرسوم اي المرسوم اش نعمل انا تو جواريتي هذوما جواريت منتخب منهم قالت لك انا ما عادش تمشي خاطر علاش في المنتخب بيترناو اثنين وثلاثه واربعه وخميس وسيبوهم للجمعه
0: لازمها كلاس سبورتيف
1: اربع خميس جمعه
0: ترى والله والله العظيم ما كان ما جاتش لعبه منتخب والله نقول به امش خلي لخصنا سي طاهر المشهد هذا سي طاهر سي طاهر به لخصنا
3: اولا اسمح الشيء هذايا لانه هذايا نتاع المسلك الرياضي ماهوش العام الاول ولا الثاني ولا الثالث قاعد يصير يعني المشاكل هذه قاعد تصير عندنا تراكمات التراكمات هذه احنا نورمالمون وقت يوفروا مثلا بعد صلاح كيما تو باش يصير توا تصير يعني خلية التفكير وتقول وين غلطت وين نجحنا ماهوش هما الاخطاء نتاع العام اللي فات نعاودوهم الاخطاء نعاودوهم السنه وربما لا يقدر مش عاودوه من العام الجاي
2: سامحني بلي الاسلاح الاسلاح هو في القانون الرياضي تقصده
0: ستار قال لك الاسلاح في القانون الرياضي
3: ستار اقتصادي او رياضي او اجتماعي او كذا هو البيلوتاج المتابعه احنا ما عندناش متابعه احنا تسكر الدوسي سكروا وحدوا العام الجاي ما يتقاوش وزاره التربيه او وزاره الرياضه ما نصورهمش يتقاو يقولوا وين غلطت وين ما غلطناش وين
0: نجحناش ستار ستار ممكن من النجاحات
3: هو اللي
0: من اسباب من اسباب النجاح ستار
3: سامحني خليني
0: نعطيك ايه
3: من واقع
0: ايه يسال فيك خاطر عندك سؤال
2: لا سؤال انت قلت بعد الاصلاح اللي قاعد
0: عندك سؤال
3: على خاطر ندخل انسان ناقص عدد ثم قدام خلفيه باك الفصل 96
2: سامحني سي سي طه الاصلاح تقصد الاصلاح بالقانون الرياضي الجديد اللي قدامك تو معناها
3: لا لا لا لا
2: فجعتني فجعتني يا سي طه فجعتني
3: هذه موجود تو اللي قاعدين عاملين عليه حاله ما نعرفش واش يقدم بالرياضه التونسيه
2: لا باش يوخر ان شاء الله بقدره ربي بالرياضه
0: التونسيه وانا نستنى فيك سي طه
2: قانون هيك الرياضيه
0: صحيح هذا هو المشروع انا سي طه
3: نستنى راهو القانون هذايا راهو غلط علاش غلط؟
2: اي
3: ما تيك من تجربة صغيرة وخذ مهندس نفس نواب الشعب كان يشرف مش يكون نمشي نعمل يعني مداخل بس نواب الشعب وقلت له مزايا القانون هذا سابق سابق شنو سابق زوز محطات أولا احنا يجب يكون عندنا مجلة رياضة كما مجلة المياه وكما مجلة الطاقة وكما مجلات برشا اختصاصات احنا ما عندناش مجلة رياضة ادخلوا على جوجل اذا سميه تتقاو مجلة الرياضة الفرنسية تتقاو مجلة الرياضة المصرية تتقاو مجلات الرياضة تعمل دي عادلة سنين انت باش القانون هذا باش طبعه السياسة.

0: انت ما عندكش سياسه، ما عندكش رؤيه. ما رؤيه خليني نقول لك رياسه،
1: اهم شيء عندنا وزير وكاو
0: قاعده تمشي بالبعد
1: او كان وزير سي دار
0: تمشي اجور نجور. يا سيدي ها نزيد نشخص لك اكثر الوضع. وزارة الشباب والرياضة ليست وزارة تفكير وليست وزارة للسياسة الرياضية، هي وزارة لتصريف أعمال وشؤون الرياضة يوما بنو.
1: صدقت يا ستاه،
2: ما عندهاش رؤية، معنا بدون
3: جيستيون جور وجور كينك،
2: معنا بدون رؤية، بدون رؤية. لا لا لا، نحن ما نحكيوش على الأشخاص، نحكيو على الهيكل،
1: نحكيو على الهيكل ما نحكيوش على الأشخاص.
2: ستاه اليوم حكينا على النجاحات والإخفاقات، الجمعة الجاية وأنا والله ماذا بي ستارجي نهائي بحثين على قانون الهيكل الرياضي، زمنا نعملوا له سويعة، نعملوا له سويعة
0: الجمعة الجاية. الجمعة الجاية كان حيث القدرة خلال
2: تيموت،
0: مش
2: يكون
0: زيف عندك
2: يجي حذك في السيديو. واضح، عرفنا زيفنا الأسبوع القادم مش يكون ستار يعني. إن شاء الله إن شاء الله بيان سيو راي
0: منه رزوة تعرف شو هو اللي معطلنا.
2: آه.
0: هو اللي معطل الشيء كله. أنا من بين جي، أنا من بين جي نبدل الجو ونجي هكا الحمامات الشم شوية هو باي ونروح. ما عندكش ترانسبور
2: اي شتا تاع شي يوفو ترانسبور يا رسول الله. اي جات نروحوا بك نحن لتونس. اي اي او كان نوفرولك الترانسبور نحن، المهم تجي بحذين
0: تتقالي خدامي.
2: شكرا شكرا شكرا, شكرا ليك ستار سيسي.
3: سنكون في انتظار الحصه بكره، الناس الكل مش نستناوك راهو
2: ستار سيسي. بالحق اسم كبير برشا في المجال الرياضي، الصحفي الرياضي ستار سيسي. نحن مازال نعمل ترتيحه صغيره، نستقبل زاد ضيفنا من كره اليد سيد احمد الراجحي، زاد باش نحكيو معاه، ويبقى معنا ضيوفنا جمعيني سيب الحمامات. زاد ما ننساوش باش ناخذوا في اخر الحصه باسكيت، رجعت ورجعت بقوه الشيخ تكون حاضر معنا كريم بن تومية. شوك باش نحكيو على شوك الكلوب ليتوال، زاد نهار السبت انتظر فينا مباراه. وانا حاجه لاحظت جديده لطفي، وانت نعرفك تميل اكثر للباسكيت.
1: اي رغم اللي انا لاعب كوتيد
2: صحيت، اما تميل اكثر للباسكيت، وليت فمك ال
1: ما صدقنيش. انا لاعب بريد بن زيت،
2: نادي بريد بن زيت،
1: نادي بريد بن زيت، ولعبت اريير جوش وبرناوي اريير دروا. انا لعبت في نفس الفريق مع برناوي،
3: انا لعبت ضده في الكلوب
1: وقت اللي تنقل من السي ا بي ومشى من السي ا بي للكلوب،
3: مشى للكلوب عمل كارير الله
1: يسلمك. اي با لي جون الكل حتى لي جونيور، انا وبرناوي مع بعضنا في البوسه اللي تحلت تو.
2: اما في الباسكيت الحاجه اللي وليت نشوف فيها، وليت فما كلافون ماتش، معناها الجمعيات وليت تسال على شكون باش يلعب شكون ما يلعب، وليت فما شعبيه كبيره لكره السله في تونس، وكانها بدات تخطف الاضواء شويه من كره اليد. لانه السنه توا ولا النقاش شكون الرياضه الشعبيه الثانيه في تونس، باسكيت والا هوند. بون هوند ديما تبقى عندها تاريخ، لكن الباسكيت بدات تفك في بلاصتها. نحن مازلنا متواصلين مع بعضنا في صن فوت.

0: وسيما بعضنا في صنفوت حتى للستة الخمسة 34 دقيقة. ما زلنا نحكيه كرة يد باش نحكيو او مازال بحثنا ضيوفنا مجمعين نسائية بالحمامات فرج مسعود وعبد السلام صالح. زادة فرحانين برشا يكون حاضر بحثنا سيد احمد الراشحي تعرفوا برشا في الهون. سيد احمد مساء النور.
1: عايش كمين مرحبا بك ومرحبا بالوخيه الكليك الله غالب ارتباطات مهنيه
0: مش مشكل. المهم هاك بحثنا وسلامات الحمد لله
1: على الاستضافه ومرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
0: نحن نفرحوا برشا كل ما تجيب بحثنا مش اول مره يزور يدي ولد الراديو انت يا سي نجيب.
2: مرحبا بك سيد احمد. سيد احمد كما قلت من قدماء الممرنين ما منتخب الوطني للاصاغر الاوسط اللي زاد كيف كيف ليكول سبورتيف رانا نخبه اعوام واعوام دونك اليوم عم نجمو والان هو تو المدير الفني البعث الرياضي بن خيار
0: للمدرسه الكبيره.
2: المدرسه الكبيره دونك زوج من اكبر المدارس في كره اليد.
0: اسال بما انه تو لينا مربوطين بوقت معك خاطر ان شاء الله في حصه رايك في المردود تاع الجيل الصاعد. كان معنا سي رياض البدوي حكينا على جيل الاصاغر اللي موجود تويكا حكينا الاسبوع الفارط مع سامي السعيدي مع جيل الاواسط. عنا جيل نعمل عليه القدام سيد احمد حسب ما تشوف تويكا في الساحه اللي موجود.
1: والله ايش نقول لك انا الجيل موجود الظروف راهي هي اللي مش الظروف هي اللي مش باهيه. انا ديما تويكا ننطلق من الجمعيات خاطر في الاخر راهو اذا كان راهو منتخب وحده راهو ما ينجمش منتخب ما ينجمش يكون ما غير جمعيات مؤطره من اللوطا وجمعيات تشتغل في ظروف معناها طيبه. بصراحه انا تو شو بن خيار راهو نجم تكون عامله استثناء خاطر بن خيار راهو بالظروف اللي عندنا راهو نورمالمون كي تحط الظروف وتحط للجمعيه ما تنجمش تخلق ملعبيه خاطر بالظروف اللي عندنا راهو يمكن مجال ما يتسعش باش انا نفسر لك الظروف نتاع الخدمه. راهو ما عندكش وقت في قاعه في القاعه راهو القاعه اليوم ولا عليها ضغط عالي زيد عندنا جمعيه اخرى نسائيه دخلت معنا على الخط. راهو اليوم كي تلقى جوارات قاعده تطلع من خيار يد الشتالي يوسف بوسته واحد سي دو ميراكل راهو من الميراكل هذا ما نجمش يتواصل برشا راهو خاطر تنجم مش يجي الفياندرا لي جور راهو مش كل شيء على
0: اليوم. نرجعوا اللي كنا نحكيو فيه بكري ممكن كان كنت تسمع فينا انه اليوم باش تحافظوا على جيل هذايا الماده الخام موجوده لكن كيفيه صقلها هي مسؤوليه الدوله. اليوم توفير البنيه التحتيه توفير توقيت الدراسي المهم للكلاس سبورتيف زاد اليوم زاد باش نوفر للتلامذة انه توقيت نتاع لونترينمون نتاعو اليوم انا زاد يكملوا لي كل الستة نجي نلقى مينيم تترين وكادي تترين وجونيور تترين تتعبى لي الساله. اليوم تقسيم الاوقات مهم. اليوم مش مسؤوليه فنيين اكثر منها مسؤوليه اداريه في في في في, في
2: امين حاجه اخرى زادها ما يسر هي امكانيات امكانيات الماديه يقول لك اليوم انا كونت خرجت لك ملاعبيه في مستوى عالي الزوز ملاعبيه هذوما مطلوبين في جمعيات في احسن الجمعيات الوجهه نتاعهم بن خيار يعطيها الصحه وجهه اوروبا ماشيين لفرنسا واحد ماشي لفرنسا الاخر مطلوب ومطلوبين ويقول لك انا خدمت في 10 سنين طلعت لك هذيك الزبده هذيك المجهود هذيك النتيجه الكبيره اللي عملتها بعد 10 سنين مجهود. اي جمعيه انا اللي عند مشاكل ماديه كبيره ياسر وما هيش قادره باش توفر الشهريات للممرنين ومش قادره باش تلبي الحاجات اليوم اش باش منين مش تعيش شنو المرده للجمعيه شنو مش تتحصل جمعيه باش تزيد تكون ملاعبيه اخرين وكل ملاعب هذاك اللي كونته تو وصل عمره 18 سنه مش يخرج اي مش نضحي به لفائده المنتخب باش يتكون ويولي ملاعبي لكن انا كابن خيار
0: واليوم قاعدين نستناو في قانون الهياكل الرياضيه زي القانون
2: طال الانتظار
0: طال الانتظار
2: وحسب طال الانتظار
0: حسب كلام ستار كراموش في الرياضه التونسيه. اليوم المشاكل الماديه اوكي نمشي معاك لكن زاد المشاكل اللوجستيه اليوم انت حكيت لي على ساله نجم نلقاو لها الحل كي انا ننظم لي توقيت التلامذه وننظم توقيت مثلا مينيم عندهم وقتهم وقتاش تراني وكادي خاطر اليوم في الدراسه زاد باش توفق ما بين دراسه وتدريب زاد لهنا نمشيو لمسؤوليه الدوله في في في, في انه زاد الكلاس سبورتيف وكنا نحكيو حتى واحد من الوطن القبلي في كلاس سبورتيف معنا اليوم بيزار شويه سيدي احمد.
1: والله ايش نقول لك بالنسبه للزمن المدرسي راهو ما نعرفش انا راهو فماش اراده نتاع خاطر فما الحلول اللي راهي موجوده. الحلول موجوده اما ما فماش شكون يجي يحب يطبق. تمشي تتصل مرات بالمديرين ولا تقول لك لا انا ما عنديش قانون يخولني باش انا نعمل قسم رياضه، وعنده الحق المدير في الاخر يقول لك انا طبق في مناشير وفي مناشير اللي تعمل واحد يلزمها تنبع من الاحتياجات اللي احنا نحبوها، مش تجي معناها مسقطه من ما نعرفش انا
2: بروين
1: ما نعرفش منين.
0: واليوم نرجع الكلمة
1: بربي سامحني باش نعطيك معناها ملاحظه توي كان عايشها. اليوم مثلا احنا نهار الجمعه ماضي ساعتين القاعه، اليوم ماضي ساعتين من ماضي ساعتين للاربع القاعه فارغه ما نجمش تريني فيها حتى حد خاطر جوار الكليك يقرا. لا تنجم تريني فيها لا كادي لا جينيور لا مينيور، كون
0: نجم نستغل القاعه فارغه وانت مش تستغلها.
1: القاعه فارغه
0: وما عندكش فجاه تلقاهم الكل في السر
1: وبعد بالطبيعه خاطر مربوطين بالقرايه
0: بالقرايه بيان سور.
3: مع ربوعه تقنصكم
1: معناها كلامك ما يلزمنا نمشيو في اصلاح.
0: واليوم نرجعوا للحديث اللي حكيناه انه الوزارات الكل بما فيها وزاره التربيه وزاره الرياضه، خاطر هذه تشمل وزاره التربيه ووزاره الرياضه مش كان وزاره الرياضه بركه، اليوم قاعدين نمشي ونسيروا في الاعمال كل يوم ويوم، عندناش رؤيه القدم يا خويا للدرجه معناها ما فقناش بال البوان هذايا وما هنا نطرحوا فيها نحن اعلاميين وطرحت قبل هذا راه مش اول مره نطرحوها النقطه هذه، لكن لا حياه اللي ما تنادي سي عبد السلام.
4: موضوع الزمن المدرسي مطروح كما قالك عنده اكثر من 20 سنه وقاول انصاف حلول عملوا الكلاس سبور على مستوى الليسيات بعد ولات على مستوى الجهات، لكن هذه كلها كانت حلول ترقيعيه. اليوم نحن اوني دو لا ميم انفراستركتور، اليوم نعطيك انا في ملعب الحمامات مسكر الاشغال وقع الاعتماد الفلوس نتاعها من مي. بدات الاشغال توا في ديسمبر بدات الشامبيونه، في سبتمبر بدات الشامبيونه. اليوم الدور انت تلوش فضاء رياضي باش تريني فيه، فما حتى مدرسه ولا معهد فيه فضاء ملائم باش انت تستريني فيه وليداتك؟ مش نحكي على الرياضه المدرسيه، راه جمعيه مدنيه حاضره لسي ما فيش ضوء وبنين في وسط التيرانات وشانتي، المعاهد المدارس الابتدائيه اللي دايره بينا بالوحده كيف تجي تكلم ما فيهمش ضوء ما فيش كاجات حتى شيء.
0: انا ظهر لي ما عادش عندنا الرياضه المدرسيه
4: صحيت معناته هذه ابسط
1: كبيره هذيك موضوع
4: هذا موضوع اخر هذا مش نقول لك يعني المشاكل قاعده تتراكم عام بعد عام عشرية بعد عشرية والحلول ما فماش بكل الكل في الانتظارات.
0: نذكروا صغار فما الانتر كلاس والانتر ليسي والانتر وكل معهد تلقى فيه.
4: انا قريت في ليسي دو سبور في كلاس دو سبور صدقني نحصلوا ما يقارب على اربع سوايع كرة يد بين الساعتين. بيان سور تعمل ساعتين كلاس دو سبور بعد تمشي ترينا ساعتين
0: وهذا مهم.
3: عندهم توا 15 جور ولا 20 جور يقراهم على بوست سبورت
4: اكزاكت. اما كنا خفاف كان العدد في المعهد اقل والكلاسات متوفره وليزومبلو طون كانت نجم جنجل. اليوم المعاهد تتراكم فيها القاعات اعداد التلاميذ قاعده تزيد من مثل صعوبه للمديرين باش تعمل حتى جدا الاوقات العامه راه مش معناته ويبدا تدخل وتلقى ما عندوش يفيدوا مناشير ما عندوش يفيدوا قوانين وما عندوش كما كان يحكي سي طارساسي معناته انت تحكي على حاجه قانون الهيكل الرياضيه قالت توصل له مسبوق بدرجات اخرين لازم توصل له ما تجيش توصل له هكاك
0: مش
4: تجي ترميه مسقط تشوف المشاكل اللي يعملها نولي اكثر في مشاكل من هكا.
0: واليوم سيد احمد كمدير فني اليوم في الجمعيه عريق جمعيه مدرسه جمعيه ولاده معناها اليوم يقول بعث ابن خيار ولا مسميم ولا المهديه ولا المكنين هذوما اللي نستناهم مش يطلعونا هذوما اللي يزودوا المنتخب ويزودوا الانديه اللي بين قوسين كبر. لا لا لا انا اعطيت اربع لا لا سامحني والحمامات والميدا
1: برشا
0: وباش نسمي انا
1: سميت
0: لا لا على سبيل الذكر سامحوني باش تعمل لي مشكله مع الحمامات حتى ولا اما كمدير فني يظهر لي انت اكثر انسان مضحي خاطر اليوم انك باش توفر الوقت باش توفر باش تكتشف المواهب اليوم باش باش تاطر ملاعبيه في تلميذ قاري لك يقرا لك ست سوايع في النهار كيف يجي كيف يوصل لك معناها اليوم صعيبه.
1: نعطيك انا نعطيك حاجه تو اللي توك عايشين وخاطر بدايه موسم وبدايه راهو فما الاذان يترينوا 8 نتاع الليل انا بصراحه وعندنا 8:30 نتاع الليل حتى ال 10 نتاع الليل
0: تقرا وقت باش يحضر
1: الدروس راهو باش نعطيك حاجه اللي انت ممكن تستغرب لها راهو التلميذ بالعكس هو فرحانين بالوقت هذاك
0: خاطر ما يحبش يقرا
1: لا مش ما يحبش يقرا لا خاطر الوقت هذاك اللي ساي يكمل فيه القرايه كمل اتيوداته وكمل قالوا لي مسيب ربي ما تبدلوا الناس قلت لهم راهو امبوسيبل خاطر
3: جاي شتاء
4: واحد لا ودي خيار
1: معناها اليوم
4: سهله اما
1: التلميذ راهو مش يكمل السته راهو لازمك تفهم راهو التلميذ يكمل الثمانيه نتاع الليل راهو من السته يتعدى يقرا اتيودات راهو التلميذ يكمل الثمانية نتاع الليل راهو. راهو الواقع يقول راهو التلميذ يقوم الثمانية للثمانية راهو 12 ساعة.
0: من بعد يمشي ترين.
1: وبعد يمشي ترين راهو قال يقول لك امسي يحط لي لونترينمون ثمانية راهو هذاك فرحان به.
0: ثمانية للثمانية. قداش دوم قداش دوم حس تمارين؟
1: ساعة ونص ساعتين ساعة هو في اللي جا ماذا بينا ساعتين ما احنا
0: قولوا ساعة ونص. نمشيو بالمهم معناها من ثمانية يترين للعشرة وقتها وصل للدار وقتاش ارتد كيف يمشي يفيق لك غدوة معناه باش يفيق لك كيفاش حتى يا خويا نحيو السبور على شير الانسان مغروم بالسبور ويلزم ينجح في قرايته
4: حتى جين دو في معناها
0: حتى صحيت حتى صحيا ما يتكونش يعني اليوم انت تراني من 8 ل 10 وغدوه الصباح يفيق لك ناقص نوم هو جوا هو الرياضي يقول لك لازم يرقد بكري ديجا معناها في الصحيا اليوم راهو يا مسؤولين يا وزاره يا ناس لاهين بالميدان هذايا نفيقوا شوي راهو الى متى راهو بعديك ما تلوموش علاش اللي منتخب هذا خرج من الطور الفلاني وما طلعناش دي جون وديما مشكلتنا نجيو في البلاتويت والله مشكل في تكوين الشبان كيف تحب تكونهم الشبان كيفاش تحبوا تكونوا شبان بالظروف هذه الكفاءات موجود وقاعده مضحيه التلامذه اللي قاعدين مضحين مع اوليائهم زاد تحيه للاولياء زاد اللي يسر هو بيدو تلقاه باش يروح بولده العشره نتاع الليل تحيه للناس المضحيه الكل لكن اليوم نحبوا تحيه زاد للمسؤولين نحبوا تحيه للمسؤولين باش يقوموا بواجبهم ويعطيونا استراتيجيه رؤيه ما قلنا لكمش ابنيوا لنا قاعات وشوفونا حلول باش نوفقوا بين الدراسه وبين خاصه اليوم راهو لي جون راهو زاد من انا كبارون هاني عندي ود انا قريت قبل اي بارون تقول لك قرايت قبل السبور اي انسان معناها حتى يحب ولده في السبور ويشوف فيه الموهبه راه باش يسبق له القرايه قبل الرياضه لكن انا نحب الزوز وفرهم لي الزوز انت كدوله باش نجم نلقى جيل نعملوا عليه في المستقبل خاطر خذينا برشا وقت يظل حتى الباسكيت يلزمني ناخذه معايا خاطر بعد باش نحكيو شويه باسكيت خلينا ناخذ كلمه الختام سنجيبك من زلت
2: انا نحب نستغل وجود سيد احمد نحب نساله شنو هو انت حكمك على التجربه تاع القسم الرياضي في نابل شعبه الرياضه شنو هو حكمك عليها خاطر شفت عديد اللاعبين اللي فشل في القرايه نتاعو فما حتى شكون كان ملاعب نتاع منتخب وكان في مستوى عالي ضيع بلاصته في الجمعيه نتاعو ومشى ما نجحش في القرايه دونك هل هذه التجربه تعتبرها ناجحه ولا شنو الظروف اللي خلات بعض الملاعبين وبعض يخرجوا من النطاق الرياضي وما ينجحوش ويفشلوا وتكون سبب من اسباب انهم ديراباج في حياتهم
1: والله فشل ما عرفش نجيب انت من وجهه نظر حكم تاع الفشل لان
5: بعض اللاعبين
1: انا نحكم على اللي مارسهم ما نعرفش الاخرين اللي مارسهم راهو ساعه في الدراسه راهم حصلوا مستقبل بنسبه 99% معناها راهم كملوا قرايتهم و فهمتني معناها وكملوا الاموا على القليل
4: عمل اللي تخرج مش قاعد يخدم
1: عمل لنا دبلوم لا هذاك موضوع اخر نحكيو على عمل دبلوم راهم شعبه الرياضه راهم بالنسبه لي انا راهم مشروع ممتاز وذاك علاش هي تو راهو حتى التوجه ماشيين فيه معناها حتى في بالي 2030 معناها ماشيين فيه راهو توجه ممتاز بقينا فما هنات وواحد فما حاجات يلزمها تتصلح فيه فما
4: ديزكسترا دايرين بيه خاطر تو مثلا نقص عليك بالعسل سيدي احمد كيما صار في المهديه وليت ما عادش فما مصداقيه في المنتمين وكل نسمعوا في فما حاجات معناتها تتلز باش تعمل انت الخبث الايجابي اليوم بعد شعبه رياضه وتلقى فيها ناس مزلقه تزليق تدخلت كيما في المراكز انه بالرياضه
1: احنا
4: وكيما في الوحده وكيما صار في المهديه في المهديه كيفاش وليت راهو المهديه
1: نقول لك احنا تويكا راهو بالنسبه لكره اليد راهو عندنا سي نجيب يعرف واحد راهو قبل نيجاتيف انا بصراحه معناها كنا ناخذوا في نسبه هامه من شعبه الرياضه وراي شعبه الرياضه لازم نفهموا حاجه انا في اطار راي شعبه الرياضه راهي ما تحسنلكش كان المنتخب راهو كي يتحسن الملاعبي ونعملوا بطوله باهيه رانا قاعدين نخدموا في المنتخب راهو مش معناها انا عندي 20 معناها ال 20 هذوكم معناها
4: لازم ليكيب ناسيونال
1: مش ضروري يلزمنا نفرقوا بين الرياضه الجماعيه والفرديه راهو مش كيف حتى فينا من خلال معلش السنه طريقه اللي قاعد امتداد بها اللاعبين نتاع الرياضات الجماعيه معناها ما نعرفش ارفوار اما بالنسبه لشعبه الرياضه راهو مشروع بالنسبه لنا ناجح اما يلزمنا نعرفوا كيفاش
4: نوجهوه
1: وندعموا
2: خاطر عندنا هذاك الامكانيات سيدي احمد نعطيوه الامكانيات دونك خاطر الامكانيات كانت ناقصه شويه
1: ناقصه برشا
2: ناقصه الامكانيات باش يترنى باش يلعب باش نذكر حتى كور فما بيريود معينه ما عندهمش كور فما بيريود معينه الملعب بون صاله طولت في نابل موجوده صاله جديده وتعمل كيف دونك الامكانيات عندها قيمه لازم نوفروه
0: يلزمنا نوفر الامكانيات ويلزمنا برشا حصص خاطر بالحق نبقاو كل جمعه راهو كل اسبوع يلزمنا اليوم انا اليوم في برنامج سون فوت هو برنامج حبيناه سون فوت من غير كره قدم خلينا مشاكل كرة القدم لأنه للأمانة بقية الرياضات ما هيش ما يتحكيش عليها برشا عالميا حابين زادة الرياضات الجماعية كما كرة اليد وكرة السلة وكرة الطائرة يرجعوا للإشعاع الإفريقي متاعهم ويرجعوا للتتويجات وللمنصات وللبوديوم فرحنا برشا للفولي لكن الفولي زاد يعاني ما تشوفوش التيتر هذاك راك وراه برشا سوفرونس وكان معنا سي باسام الفراتي المدير الفني حكينا على برشا صعوبات راه مش ساهل اليوم تونس تهز لقب إفريقي في ظروف كما هكايا معناها اليوم فما مدارس ماهيش قاعده به مش نحكيه على بعد شويه كلمه الختام لكن زاد برشا يسمعونا على الباسكيت خلينا نحكيه على الجوله اللي تعديت وكذلك شوك كبيره تستنى فينا نهار السبت بين شبكه القيروان والنادي الافريقي يحضر معنا الصحفي المختص في كره السله كريم بن تميه كريم مساء النور
5: مرحبا بك كمين
0: ومرحبا بالحضور وسيد
5: المستمعين
0: دونك نحن حكينا برشا مواضيع اليوم خاصة نحكيو على البنية التحتية والانترينمون والمشاكل اللي تعيش فيها وبالمناسبة الأسبوع هذا زاد ترجع بطولة الفتيات وكذلك ترجع بطولة الشبان البرو مش معناها في كرة السلة لكن في هذا الكل عشنا جولة كالعادة فما برشا سوسبانس السنة في بداية الموسم وخاصة الشوك الكبيرة اللي شفناه البارح في الجورجاني بين الكلوب والإتوال كريم
5: بالضبط أمين بداية قوية وبداية موفقة لبعض الفرق في الموسم الرياضي 2022-2027 كيف سمحتينا في وقت سابق يعني البداية بتكون متوازنة لبعض الفرق وبداية قوية للفرق المتعودين بها تلعب على التتويجات بالنسبة لقمة الجولة بين النادي الإفريقي ونادي المسيحي حقيقة مباراة أوفت بكل وعودها على مستوى التنظيم على مستوى النتيجة على مستوى الأداء للاعبين كذلك
0: وكريم انا قلت لك في الاوف نحب نقول لك في الديريكت وزاد في مستوى التعليق برافو كريم برافو عشنا معك ماتش كبير في التعليق على مباراه النادي الافريقي والنجم الرياضي الساحلي بالحق اليوم يلزمنا نعطيو حق الناس الكل اللي تخدم خاطر الباسكيت راه زاد فيها مختصين وفيها ناس قاعده تتابع وفيها اعلاميين مختصين في كره السله باهي قوس نغلقوه وحبيت نعطيك حقك الاكثر الاقل كريم لكن في خضم زي الكل اليوم المدارس الكبرى في كرة السلة الملعب النابلي واحد كي يتبع السكور يشوف ملعب النابلي رابح يقول ملعب النابلي رجعت كي يشوف رادس رابح يقول رادس رجعت لكن في هذا الكل كأني هي بداية فقط ثم مش نشوفه كالعادة الرباعي الخماسي كريم في الاخر
5: لا ما هوش مقياس زي ما نبغوش نعتمدوه عليه على خاطر اغلب الفرق هذا الموسم كانوا عزوا صفوفهم بلاعبيه بهين كذلك فما الحاجه الجديده اللي يمكن لاحظتها هذا الموسم تواجد برشا عناصر شابه في كل الفرق
0: تقريبا
5: بنسبه 60-70% معناها من الانديه عندهم انوايو في 5-6 لاعبين شبان يضموا معناها خلينا نفهم انه الفرق هذه قاعده تخدم على مستوى القدام تخدم على سنين القدام عندهم مشروع طويل المدى يعني هذا خلينا نتفائلوا خير والحقيقه مش مجرد حضور فقط للاعبين هذوما كنا تابعناهم في الزوج جولات الاولين من البطوله يعني شاركوا مع فرقهم وكانوا وجوه بارزه يعني هذا في اول زوج جولات بالنسبة للمنافسة كيف ما حكينا الأسبوع الفارط أمين تكون مقسومة في حفظ مسيرات الكلاسيكي الاتحاد المنستيري والفرق القيرونية والنادي الإفريقي لكن من ساوي الزادة كما حكي تيلوبش زادة المرة الفارطة أنه يكون فما أندوزيام بالي يعني في منتصف الترتيب الترتيب تكون معركة كبيرة من أجل بلوغ البلايوف صحيح المشوار طويل وريجلر سيزون سنين طويل وفيه برشا مباريات لكن هذا معنيش ان المنافسه مش بتكون قويه بالعكس هذا ما نشوفوه حاليا في الترتيب بعد فوز جرومبيليا دريت جرومبيليا في زوج مباريات شادور القيوانية ونادي الافريقي كيف كيف زاد بالعلامة الثانية لزوج مقابلات كانوا حقوا الانتصار وشبيبة المنازل اللي كنت حكيت عليها زاد في وقت سابق اللي عزت صفوفها بلاعبين ممتازين وعندها زاد لاعبين شبان خساره الاتحاد المنستيري خلينا نقوله في الكلاسيكو الاولاني في الجوله الجوله الافتتاحيه مع الشباب القانونيه يعني منطقيه نسبيا باعتبار انه كان منقوص من خدمات بس لاعبين اللي ما كانوش متاحين للمشاركه باعتبار.
0: خاصه الاجنبي اللي خذيتهم القروي نهج جاكسون
5: وبعض المتدربين الجدد نجم الساحلي خلينا نقوله اثناء رجع مقارنة بالمواسم الفارطة يعني أداء ممتاز مش كان في مباراة كلاسيكو البارح فقط يعني حتى في المباراة الأولى في الجولة الافتتاحية كان قدم مستوى جيد
0: زاد الملعب النابلي
5: الملعب النابلي بعد الخيبة خلينا نقوله بين قوسين في الجولة الافتتاحية لكن البارح قدم مباراة كبيرة كبيرة جدا بتحية نجم حلق الوادي اللي لعب زوج مباريات من طراز عالي
0: ماتش كبير ماتش كبير مع حلق الوادي ويظل أكثر ما شفتوا سيري في السكور معناه 81-77 سينو باقي النتائج خلينا نذكر نادي الافريقي ربحت ليتوال 72-62 الاتحاد المنستيري فاز على نادي الصفاقسي 66-53 شباب المنازة فاز على امل حمام سوسه 67-58 جي اس كا خارج ميدانه او خارج قاعاتها فاز على النجم الراتسي 82-68 الديلر هذا بجرومبيلي في ديربي الوطن القبلي فاز على اتحاد الانصار 79-52 والملعب النابلي فاز على نجم حلق الواد 81-77 افيش من الزمن الجميل ملعب النابلي نجم حلق الواد رواه زوز من اكثر الفرق التيتري في كره السله
5: بالضبط وكذلك كيف تعبع فرق مازالوا ما لقاوش البرفورمانس نتاعهم مثلا انهم تلموا في اخر وقت كيف مازالوا ما لحموش
0: مش نعطيك لافيش كامله تويكا كريمه نتاع الجوله القادمه لكن باش نحكي على ماتش بركه اللي هو شبيبه القيروان نادي الافريقي شوكه كبيره تستنى فينا نهار السبت 5:30 نتاع العشيه في قاعه عزيز ميلاده
5: أكيد هذه من المباريات اللي استناوها الناس الكل مباراة كبيرة كيف كلاسيكو الاتحاد المنستيري والشباب القيروانية أو النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري هذه مباريات يعني تابعها الناس الكل وتكون عندها منحى يعني إيجابي لباقي مشوار البطولة لأنه الفوز على منافس مباشر
0: أكيد
5: يخليك تلعب أكثر راحة في باقي المباريات نذكر أن الشباب القيروانية كان فاز على الاتحاد المنستيري
0: وشوك ثانية باش تلعبها مع الكلوب
5: يعني مباراة ماهيش باش تكون سهلة مع النادي الافريقي كل فريق باش يحاول انه يلعب اوراقه الكل من اجل تحقيق الانتصار الحقيقة معناها زود فرق عزوا فرقهم عندهم لاعبين لبس بهم يعني مباراة
0: اجنبي
5: تصور باش تكون من اعلى طراز
0: اجنبي الافريقي عندك شي فكرة باش يكون حاضر ليه خاطر يتسألوا عليه برشا بخلاف ديانية معناها الاجنبي الامريكي موجود في تونس لكن مازال
5: هو كنت حكيت عليه البارح كروفورد

0: الخط قلت البارح الدونس يعني مشاركته من عدمها ما زالت ماهيش مؤكده
1: ماهيش مؤكده
0: يعني لازم يكون حاضر في ملاه. عمرو بوعلي يمكن يغيب على المباراة باعتبار عنده إصابة على مستوى الفخذ. بلال الجزيري كذلك يمكن يغيب على المباراة مازالت ماهيش مؤكدة.
1: أكيد
0: هو كان موجود البارح على البانش لكن ما شارك وعنده شوية أوجاع على مستوى الكتف. يعني هذه تفاصيل تنجم تغير
1: شوي. على ذيك التفاصيل الصغيرة تنجم تغير لكن في الختام نشوفوا فيش مزيان. كلوب جي اس كا في الباسكيت العوام الأخرى ولينا نشوفوا فيها فيش مزيانة برشا. لذيق الوقت نشكرك برشا كريم. نذكر بالأفيش الكاملة الخمسة حق الويد المنازة سي اس اس الملعب النابلي جي اس كا الفريقي الاتحاد الأنصاري الاتحاد المنستيري نجم الساحلي ديلي تجرومبيليا ونهار الأحد الأربعة متاع العشية أما الحمام سوسة نجم الراسي. شكرا لكم أنتم سي عبد السلام أنا نشكرك برشا على الحضور وأنا متوقع مش تجيني نهار بلقب خاطر الاستراتيجية اللي قاعدين تخدموا فيها متاع ألقاب كيف كيف فرج زادة خدمة مزيانة برشا. سيد أحمد يزمنا الميسيون متاع ساعتين معاك عندك برشا ما تحكي اه يظهر لي زمنا نحكيه أكثر وقت نحن زربنا الوقت. سنجيب مشكور مرة أخرى على الحضور متاعك نشكركم الكل نشكروا الكيب كامل لطفي صفاقسي زاد اللي كان معنا في تحليل الفني أحلام في الإخراج حبيب في الإخراج الرقمي أنا محمد أمين أهلين وبقى لك أشكر لكم في الأمان باي باي الناس الكل.
2: Les compétences NTAC ou de format à le métier italien. Cette rentrée, GoMyCode قدم لك برشا parcours pratique في l'AI ou data. AI Development Bootcamp. AI for Professional. AI de marketing. AI pour le software. AI pour la cybersecurity. Ou كان تحب تبدا بالباز, مرحبا بي. Excel, Office, Design, Data Analytics ou certification Microsoft ou LZ, Cloud ou Meta. Catalogue كبير تنجمو تزيدو تتعرفو عليه على السيت نتاعنا. تلقاونا في نابل شارع الهادي نويرة عمارة جسمة ميزاني وتنجم زادة تقرأ معنا أونلي pour plus d'informations كلمونا على 39 143 900 وإلا زادة تتواصلوا معنا على www.gomycode.com.
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ملا إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.

0: شرقي.
1: زعل جاي راضي واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردة حمراء لا ولا بهدي هدي.

0: معنا الآن موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابل وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. انتم تسمعوا في راديو

www.radiomettunisie.com. Saltine. أصالة الطرب.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.

0: سنتينا
1: بلة الموسيقى.

تيزي فوكو راديو ميد الموجة اللي تزهيك.

0: site internet www.radiomedtunisie.com.
1: الموسيقى على راديو ميد،
2: الموسيقى على راديو ميد،
1: أحسن ما تسمع.